0: عم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا
2: @3w.rmfm.net
1: rmfm.net
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.net على 3W RMFM.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يومياً بداية من الساعة 5 صباحاً مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا. فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما

من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها،
وحادوا بالأعناق.

0: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استو تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم بمددا من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف، إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: دكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك أن تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.
2: ايش

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك. السبعة و13 دقيقة على موجات راديو رمفام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الجمعة 12 جوان 2026، يوافق 26 ذو الحجة 1447 هجري. كل الفريق حاضر معكم صبحية اليوم في هذا الموعد المتجدد. نقول إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع، إن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح والفلاح لكل من قاصد ربي لقيت ذي اللي يخدم اللي شد الكياس، إن شاء الله ثنية زينة ربي يوصلكم المقاصدكم السالمين. الناس اللي تحضر في الواحة قاصد ربي لخدمها وبشتقد شوارها، ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم زين. كل مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، تحية لكم، شكرا لاختياركم استاسيون أنا ما فهم، شكرا لاختياركم لفريكونس 99.8 في مساكن في سوسة في المونستير، وتحية هي كبيرة برشا لجاليتنا المقيمة بالخارج اللي تبعنا كل نهار وكل صبحية على تخوة www.rmfm.net. كل الفريق حاضر معكم صبحية اليوم، فريق النهار على صباحه يكون معنا خليل في البوان مارشي بداية من 9:04 في المرش اللوطاني، ضيوفنا في ساعتنا الثانية مهدي في الأخبار الرياضية، وعندكم موعد مع أخبار المونديال 8:15 نشرة رياضية مفصلة مع مهدي. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، هذه أجمل تحيات كمال اللي معكم كوتي ميكرو. بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم، فإنه اليوم وغدوة هو من البارح الحقيقة درجات الحرارة باش تواصل في استقرارها في مستويات طيبة، طقس منعش في النهارين ذوما قبل ما يرجع يسخن وترتفع درجات الحرارة بداية من نهار الأحد الجاي ومع مطلع الأسبوع القادم. على كل ما خلنا نتمتع النهارين ذوما على الأقل بدرجات حرارة مش مرتفعة برشا، وفما نسمة باهية شوية، رياح قوية كما ليلة البارح. على كل حال الحمد لله ورب يعين الجميع. نبدأ الصبحية ديما هكا بنشودة حلوة برجة، نسمع أحمد جلمام الصوت الرائع والجميل. بعد شوية شكون عنا موعد مع حوالي الطقس، شكون عنا موعد مع دعي وتخير مع الشيخ مرتضى إقرع. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمال عليك، يا ربي وشد فيك، يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وتحفظنا من شر ما فيها.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 7:19 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. من جديد معكم ديما في النهار على صباحو. نمشي ونعملو طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 12 جوان 2026، اللي يوافق 26 ذو الحجة 1447 هجري، سحب قليلة منتظرة بأغلب جهات البلاد. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وتكون شرقية بالجنوب. سرعتها منتظرة باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطق البلاد. البحر اليوم شديد الاضطراب، يكون مضطرب قليلا آخر النهار ووسط نهار اليوم، ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى ما بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 33 و 38 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 40 درجة مئوية بأقصى الجنوب. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن، الطقس يكون يتميز بسحب عابرة صبحية اليوم، قليل السحب بعد الظهر. بالنسبة لسرعة الرياح تكون معتدلة في أغلب فترات هذا اليوم، وبالنسبة لدرجات الحرارة توصل اليوم إلى 27 درجة مئوية صبحية بعد 10 وبعد 11. بالنسبة لفترة بعد الظهر، درجات الحرارة القصوى كيف ما البارح تقريبا في حدود 31 درجة مئوية، وبالنسبة لليلة في الليل تكون في حدود 23 درجة مئوية. هذا بخصوص التوقعات اليوم في مساكن والمدن المجاورة لها. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:11 دقيقة. اليوم نهير الجمعة، فما صلاة جمعة الأذان بداية من نص النهار و24 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:07 دقائق، صلاة المغرب ابتداء من 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:24 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: 7:21 دقيقة، طقس اليوم وغدوة باش يتواصل منعش، إذا درجات الحرارة مقبولة في استقرار اليوم وغدوة، سرعة رياح معتدلة، إذا طقس منعش خلينا نقوله. بالنسبة لنهار الأحد الجاي وبداية الأسبوع يرجع يسخن شوية، وربي يعين الجميع. 7:22 دقيقة، ما تبعدوش، راجعين بعد لحظات مع الشيخ مرتضى قرع.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، 7:05 بالضبط على موجاتنا. أهلا وسهلا بكل الناس اللي التحقوا بنا، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا لاختياركم النهار الأصبح. وهيت نمشي لقية هذي سعداء باستقباله من جديد شيخ مرتضى قرافي. دعوة خيرة،
1: دعوة خير، دعوة خير.
0: شيخنا الكريم شيخ مرتضى قرع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك من جديد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام معطر بأزكى الصلاة والتسليم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن في يوم جمعة مبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا مباركا وأن يجعلنا ممن حظوا بحظ يوم الجمعة.
0: أمين يا ربي. نورتنا شيخنا من جديد، شنو أحوال الصحة؟ لاباس؟
2: الحمد لله أخي كمال، وهذه هي حالة الدنيا، تارة هكذا وتارة كذلك، فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.
0: أمين يا ربي. إذن شيخنا الكريم نحكي اليوم على موضوع عظيم يتصل بكتاب الله تعالى، ألا وهو فضل حفظ وقراءة القرآن الكريم، وخاصة أهمية تشجيع بنياتنا وليداتنا على تعلمه منذ الصغر. نبدأ حديثنا بمكانة اللي يحتلها القرآن الكريم في حياة المسلم، وما فضل المواظبة على تلاوته وحفظه.
2: بالفعل أخي كمال، يقول المولى عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد سأل سيدنا أبي ذر واطلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له أوصني، فقال له في ذاك الحديث الطويل، قال له: عليك بالقرآن، أي تلاوة القرآن، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وليعلم أخي كمال قارئ القرآن أن لفظ التلاوة لها معنيين: المعنى الأول أننا سنقيم حروف القرآن، والمعنى الثاني بمعنى أننا سنتبع القرآن، بمعنى سنتبع النور الذي فيه وسنتبع كل ما فيه من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ويقول أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: اقرأوا الزهروين، وهما البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فهذا حال الإنسان مع القرآن. فقراءة القرآن والمواظبة عليها فيها فوائد عظيمة في الدنيا، ففيها يعني المنزل العالية في الآخرة، حيث قالوا لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيها أيضا مرافقة الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وفيها أيضا الشفاعة والبركة، يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويلبس والد الحافظ تاجا وضاء لا يقدر بثمن إكراما لهما. وفيه أيضا أخي كمال الطمأنينة والسكينة. قراءة القرآن تزيد القلب راحة ونورا، وتبعد عنه الهموم والضغوط النفسية. فهكذا هو القرآن خير لا ينفد، ومنبع للخير وحسنات متعددة وخير في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء.
0: نعم القارئ القرآن وحفظه كما بينت لنا الشيخ مرتضى قرا ينال الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. نعرف اللي في العطلة الصيفية يقبل الكثير من الأطفال على الكتاتيب وحلقات التحفيظ. كيفاش يساهم حفظ القرآن الكريم في بناء شخصية الطفل وتنمية أخلاقه وسلوكه شيخنا؟
2: فعلي أخي كمال كما تفضلت يعني في هذا الزمان بالطبع هناك الكثير من المؤثرات التي تأتي في حياة الطفل وهناك تعدد في المسارات، ولكن يبقى القرآن أخي كمال هو النور الذي يهدي القلوب، ويبقى أيضا هو الأساس المتين الذي تبنى عليه شخصية المسلم منذ نعومة أظافره. فهذا التحفيظ ينمي أخي كمال الذكاء والتركيز والذاكرة، فقد أثبتت الدراسات أن الأطفال حينما يحفظون القرآن يتبتعون بقدرات عقلية أعلى. وخاصة أخي كمال في مجال التركيز والحفظ ففيها ما فيها من خيرات. فكذلك يعني يتعلم الإنسان مثلا في بنائه القيمي والأخلاقي يتعلم الصدق ويتعلم الأمانة. فالقرآن ملؤه صدق وأمانة، ويتعلم القرآن يعلم القرآن كيف يجنب الإنسان قول الزور. ويعلمه أيضا بر الوالدين، فيرسخ القرآن من خلال آياته الإحسان للوالدين مما يجعله أكثر طاعة وتفاهما لدور الوالدين. والقرآن يعلم الطفل الإحسان والرحمة، فيعزز فيه مشاعر العطف على الضعفاء والمحتاجين. وفي القرآن أخي كمال تنمية سلوكية لشخصية الطفل. فيتعلم الثقة بالنفس، ويتعلم الاتزان، ويعتز بهواته الإسلامية العربية، ويبعده أيضا على تلك السلوكيات السلبية. ففي تنمية السلوك يأتي الهدوء وتأتي السكينة، فيساعده مثلا ترديد الآيات على الاسترخاء العقلي. وكذلك تفريغ ذاك التوتر الزائد عن النصاب. وفي تعلم القرآن إدارة الوقت، فيلتزم الطفل بجدول مثلا في حفظ يومي، ويتعلم كيف ينضبط مع ذاك الجدول وكيف ينظم وقته. وفي تعلم القرآن فيه تطوير عقلي ومعرفي، فتقوى الذاكرة بالتكرار المستمر، ففيه تحفيز للأعصاب، وفيه يعني مضاعفة لقدرة استيعاب الطفل. وأيضا في تعلم القرآن يصبح الطفل طليق اللسان، فيكتسب ثروة لغوية بحيث يزداد معرفته باللغة العربية وبألفاظها. ويقوم لسانه فتصبح مخارج الحروف سليمة، مما يتحسن في مسألة المهارات والتواصل مع الناس والتعبير. فالقرآن أخي كمال باختصار يعلم الطفل كل شيء، ويعلمه خير الدنيا والآخرة.
0: هذاك علاش نحب نختم معك بالرسالة اللي توجهها للأولياء والعائلات باش يشجعوا أبنائهم على تعلم القرآن الكريم وحفظه، خاصة كما ذكرت كلمة مهمة برشا في ظل كثرة الملهيات اللي خلينا نقوله تسرق منا وليداتنا، وركز عليها كلمة أني تسرق منا وليداتنا، وخاصة وسائل التواصل الحديثة. شنية الرسالة اللي تحب نختمه بها شيخنا الكريم؟
2: بالفعل أخي كمال يعني سنختم بهذا السؤال الذي سأله سيدنا عبد الله بن أوفى. الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم، أوصى بكتاب الله عز وجل. فهذا أخي كمال هذه الوصية أكرم بها من وصية، فحري بنا أن نأخذ بهذه الوصية، وصية من؟ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحري بكل رب أسرة، بكل أب وبكل أم، أن يأخذ بهذه الوصية مع أولاده وبناته. وعلى ذلك سار سلف الأمة في تنشية أولادهم، حيث تعلقوا بالقرآن تعلما وحفظا. فتعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، به ينشأ على الفطرة. والفرص أخي كمال اليوم متاحة والسبل ميسرة ولله الحمد. مثلا في بلدتنا مساكن هذه الأشراف يعني لدينا جمعيات تنشط في تحفيظ القرآن، ولدينا كتاتيب، ولدينا حلق لتحفيظ القرآن في جميع المساجد والجوامع ولله المنة والفضل. فينبغي لنا أن نلحق أبناءنا برتب أهل القرآن، فلنشجعهم ولنحفزهم ولنقف معهم. وكذلك ينبغي أن تكون لنا أوقاتا معهم مع القرآن. فإن أفضلكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. وفي ختام هذه المصافحة نقول: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ناظ فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الكريم، وهب لنا أزواجا وذريات قرة أعينها في كتاب الله، وجعلنا من المتقين، وانصر أخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الإمام الخطيب شيخ مرتضى جران على هذه الإضاءات القيمة حول فضل القرآن الكريم وأهمية غرس محبته في نفوس أبنائنا. وشكر موصول لكم زادة مستمعين الكرام على حسن المتابعة. إذن هذه فقرة دعي وتخير لليوم، خليكم معنا في الاستماع. 37 دقيقة
1: دعيوة خير، دعيوة خير.
0: نسمعوا إذن لقية هذية مدلي قصيرة، ثم عنا موعد مع الإشهار، وبش يكون عنا موعد بعد شوية في 24 في دقيقتين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 لـ 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: النهار على صباحه، النهار

0: اصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة واربعة واربعين دقيقة على موجات راديو رما فام، واصل معكم ديما المشوار في النهار الاصبح. تحياتنا لزانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. صباح الورد صفاء بن صغير، تحياتنا لكم متابعينا. فاطمة من مساكن، تحياتنا لكم وين ما كان يخلط لكم صوتنا داخل تونس وخارجها. اذا نسلموا على المدام مونيا قام تقول صباح الخير، جمعة مباركة، ربي يفتح عليكم بالخير ويرزق يرزقكم راحة البال ويحقق لكم ما تتمنوا ويجعل نهاركم مليان بركة وفرحة ومحلاها الدعوة الطيبة ومحلاها الكلمة الطيبة الصبحية. وشكرا جزيلا على رسائلكم اللي تخلطنا ديما عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون. النهار على صباح هو للإهداءات لديديكاس الكل، إن شاء الله تلقاوهم العشرة غير درجين باش نرجعوا لهم الكل الكل. نسلموا إذن على مدام مريم العيوني، فاطمة ليلى، سارة أبو قمرة وسليتي، مدام فاطمة بريري، تحياتنا لسيرين بن جيمة، كيف كيف حياة غريب، وكل مستمعينا وين ما كانوا. نمشيو لجولة سريعة مع أهم وأبرز الأخبار.
0: 24 في دقيقتين
1: في 24 في دقيقتين. البداية باش تكون من مساكن، ونحكيو على بلاغ صادر عن بلدية مساكن. احنا نعرفوا اليوم نهار جمعة، كي نقولوا نهار جمعة في مساكن عندنا سوق الجمعة، اذا سوق الجمعة ولا سوق الشطي اذا اللي نلقاوها في مساكن. البلاغ هذا متعلق بالتغيير الوقتي لموقع انتصاب سوق سيد الشطي بمناسبة انطلاق أشغال مشروع تهيئة السوق الفضاء المخصص وقتيا لسوق الشطي بداية من نهار اليوم. هو فضاء السوق الأسبوعية، اش معناتها لهنا؟ حسب نص البلاغ كما جاء، في إطار الإعداد لانطلاق أشغال مشروع سوق سيد الشطي، يتشرف الكاتب العام المكلف بتسير شؤون العادية لبلدية مساكن بإعلام كافة التجار المباشرين بالسوق وعموم المواطنين. حسب نص البلاغ انه باش يتم وقتيا نقل موقع انتصاب سوق الشطي الى فضاء السوق الاسبوعيه سوق الاثنين بدايه من نهار اليوم الجمعه الى حين نهايه الاشغال. يعني الناس اللي ناويه تمشي اليوم السوق الشطي ما هوش في المقر نتاعو القديم وين الولي الصالح السيد الشطي، فانه باش يقع تغيير وقتي للمكان نتاع انتصاب التجار باش يكون في وسط سوق الاثنين. في وسط سوق الاثنين خاطر فما التحضيرات والاعداد لانطلاق اشغال مشروع السوق، هذا حسب ما جاء في نص البلاغة. نكملوا معكم إقليم مساكن. لشركة تونسية الكهرباء والغاز فاد أنه في إطار القيام بأشغال الصيانة الدورية المبرمجة لدعم الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمات المزدات، باش يقع قطع التيار الكهربائي باش يقص الضوء عن الأماكن التالية: معتمدية الزاوية، القصيبة والثريات، منطقة الحريق بالزاوية، منطقة كدية الرمل بالقصيبة، منطقة شارع اليمن بالزاوية، ومنطقة طريق السبخة بالزاوية. نهار لحد باش يقص الضوء من 8 متاع صباح حتى ولا يرجع الضوء تباعا حال انتهاء الأشغال. لا نبقى في سوسة وأخبار سوسة. شركة النقل بالساحل أعلنت أنه حرصا على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة تقرر استئناف النشاط على خط المنستير الجم، وذلك بداية من نهار الاثنين الجاية 15 جوان. واصل معكم اذا ديما مع اخبارنا، ونمشيو للشان الوطني. ولا قبل ما نمشيو للشان الوطني نبقاو في سوسه، وين اثار قرار اخلاء دار رعايه المسنين بسوسه بسبب خطر وشيك بالانهيار ونقل المقيمين بها الى دار الرعايه بالقيروان بصفه مؤقته، اثار موجه من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او حتى مصادر متطابقه. حسب مصادر عالميه انه دار المسنين بسوسه خضعت في وقت وقت سابق الى اشغال متاع تهيئه بسبب وجود تشققات خاصه في خاصه نحكيو في المطبخ ما شكل خطر على سلامه المقيمين. لكن الاختبارات الفنيه اللي تعملت وعملها مكتب دراسات مختصه اظهرت انه المؤسسه قايله للسقوط وتستوجب اعاده بنائها بالكامل بما يضمن ظروف اقامه امنه للمقيمين البالغ عددهم حوالي 30 شخص. ديما حسب مصادر إعلامية اللي تقول أنه دار رعاية المسنين بولاية القيروان اللي تأوي حاليا 9 مسنين في حالة جيدة تتسع لحوالي 42 شخص. وتم الإشارة أنه التنسيق جار ما بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة من أجل تخصيص قطعة أرض والشروع في إعادة بناء دار المسنين في أقرب الأجل. فاصل ونواصل، راجعين معكم بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على ميرم افهم. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعد كل بيت.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحك وعيش صبيحك. رجعنا لكم من جديد 7:52 على موجة راديو رمفام، كاملين معكم ديما المشوار في ساعتنا الأولى. مزلنا في 24 في دقيقتين، نمشي للجزء الثاني مع أخبارنا الوطنية.
1: 24 في دقيقتين.
0: إذا كنا في الجزء الأول حكينا على أخبار سوسة، آخر الأخبار بخصوص والمستجدات أيضا في مساكن لقية ذي. باش نمشيو لأخبارنا الوطنية، والخبر الأول نبدأ ونحكيو على كميات الحبوب. نعرفوا اللي احنا في موسم الحصاد الفترة هذه، وين بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1,374,000 قنطار، وذلك إلى غاية 9 جوان وفق ديوان الحبوب. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1,346,000 قنطار، وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. ومن المنتظر باش يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظ خلال الأيامات القادمة، بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. الديوان شاري للشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر ديوان الحبوب ولذكر كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. نذكروا لموسم تجميع الحبوب لصابة سناك انطلق 28 ماي الجيري ولا 28 ماي اللي تعدى عفوا بولاية القيروان، باش يتواصل تباعا ببقية ولايات الانتاج إثر الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد بعد التثبت من نسبة رطوبة الحبوب وفتح مراكز التجميع. في نفس السياق، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كما يلي: بالنسبة للقمح الصلب 140 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دينارات للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار للقنطار، الشعير والتريتي 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينار للقنطار. كما أضافت الوزارة أنه نهار 15 جويلية القادم هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت 2026 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. واصلوا معكم في خبر آخر، وزير التربية نور الدين النوري كان أكد خلال زيارة ميدانية يوم أمس لمركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيها، وشدد على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصححة. وقال وزير التربية أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف، لافت إلى أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف النزاهة والحياد، بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. في خبر آخر، مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في تصريح إعلامي أمس يقول أن وزارة التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات. وكشف الميلي أنه تم رصد 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، ويمثل ضعف ما ولا يمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 اللي تم خلالها رصد 508 حالة غش. يعني ضعف الرقم كي نقارنوه بالدورة الرئيسية متاع عمنا. والله نواصلوا معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:57 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين.
0: باش تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. يذكر أنه مقترح هذا القانون الأساسي الهدف منه وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. إدعات الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته يوم أمس المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصى نهار 19 جوان الجارية. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصى 30 جوان الجارية. كما فادت الإدارة العامة الأدوات بأنه يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة الأدوات على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة المحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700. هذه إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: نوصل معكم لل 57 دقيقة 8 لدقيقة على موجات راديو رما فهم. راجعين معكم بعد شوية مواصلين المشوار، ما تبعدوش لبعيد. راجعين في ساعتنا الجاية نحكيه على أخبارنا المحلية والجهوية، متابعة أكيد لكل الأخبار وأهم الأحداث المنتظرة نهاية هذا الأسبوع، وأيضا شكون عندنا موعد مع أخبار المونديال.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهار على رم فام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
6: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على الأرم فهم. القناص موعدكم اليومي على الأرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك نس بكري قالوا النهار على صبحه صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، إهدائات، كدوات كل نهار، وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:17 على موجات راديو ار ام اف ام، كملين معكم ديما صبحيتنا بالمتابعات والاخبار. ساعتنا الثانيه باش يكون عندنا موعد مع اخبار المونديال، عوده على ابرز ما صار في حفل الافتتاح، ايضا المباريات الافتتاحيه البارحه في المكسيك، نرجع زاد على النتائج، نرجع على اخر اخبار منتخبنا الوطني وكل ما يتعلق من معطيات ومعلومات حول مونديال 2026. شوية أخرى نحكي على قافلة صحية بعنوان سبيطار الحي 3 اللي باش تنتظم نهار لحد في البرجين. التفاصيل باش ناخذوها مع ضيوفنا الكرام، مش يكون فما بالضبط الاختصاصات اللي باش تكون حاضرة، وين بالضبط باش تنتظم القافلة هذه، شكون ينجم يستفيد أيضا من الخدمات المقدمة، التفاصيل الكل باش ناخذوها بخصوص القافلة هذه مع ضيوفنا الكرام. شوية أخرى أيضا نحكي على حدث متميز باش تحتضنوا دار الثقافة بمساكن، هو حفل الاختتامي للمباريات الثقافية. كنتوا تبعتوا معنا في حلقات سابقة، تحدثنا على هذا الحدث التربوي المتميز والمسابقات الثقافية، ووصلنا لليوم الختامي اللي باش يكون إن شاء الله نهار لحد هذا تقريبا، إذا نهار 14. إذا ناخذوا التفاصيل إن شاء الله مع ضيفتنا اللي باش تكون معنا في ساعتنا الثانية شوي أخرى مدام لمية بعزوق. خليكم معنا في الاستماع، إذا هذا إضافة إلى كل ما يهمكم من أخبارنا، أكيد متابعة لحظة بلحظة. 8:19 نمشي لأخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفهم، على رمفهم تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبحو على راديو رمفهم. أخبار المونديال، عودة على أبرز الأخبار الرياضية. إذن الوقاية تذية بعد 96 عام المكسيك تكسر لعنة المباراة الافتتاحية في المونديال. المنتخب المكسيكي أخيرا يكسر لعنة المباريات الافتتاحية في كأس العالم بعد ما حقق أول انتصار ليه في تاريخ مشاركته الافتتاحية في البطولة بفوزه على جنوب أفريقيا بزوز أهداف دون رد في افتتاح مونديال 2026. أصحاب الأرض المنتخب المكسيكي عفوا فرض أفضليته مبكرا وقت اللي افتتح جوليان كوينينوس ولا كوينو نيس هكا التسجيل في الدقيقة 9 واستفاد من تمريرة إريك ليرا قبل ما يأكد المخضرم راول خيمينيز اللي تفوق واللي أكد تفوق المكسيك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية إثر عرضية متقنة إذن من الفريدو. الفوز التاريخي للمكسيك جاء بعد 16 عام من المباراة الافتتاحية اللي جمعت المنتخبين أي المكسيك وجنوب أفريقيا في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، وفي سابقة نادرة شهدت إعادة مواجهة ولا مواجهة افتتاحية بين الفريقين في زوز نسخ مختلفة من كأس العالم 2010 و2026. قبل النسخة الحالية منتخب المكسيكي خاض 7 مباريات افتتاحية في تاريخ مشاركته في المونديال دون أن يتذوق طعم الفوز واكتفى بزوز تعادلات مقابل 5 هزائم.
1: بالزوز أهداف اللي كان سجلهم البارح في مرمى جنوب أفريقيا، يكون هكا طويل منتخب المكسيكي صفحة استمرت نحو 96 عام من الانتظار، وحقق أول فوز افتتاحي في تاريخه بكأس العالم باش يمنح جماهيره بداية مثالية في النسخة اللي يستضيفها ولا يستضيف عدد من مبارياتها على أرضه. مازلنا نحكيو على المباراة هذه، المباراة الافتتاحية، وين أصبحت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا هي صاحبة أكثر المباريات الافتتاحية اللي شهدت بطاقات حمراء، وذلك بعد تعرض 3 ملاعبية للطرد في المباراة، وتعرض مدافع منتخب المكسيك مونتيس للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تدخل قوي على كوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا على مقربة من منطقة الجزائر. الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو وكان أشهر البطاقة الحمراء الثالثة لمونتيس ليصبح ثالث لاعب يتعرض للطرد في المباراة بعد ثنائي جنوب أفريقيا ياسيت ولوثيمبا زواني في الدقيقة 50 والدقيقة 84 على الترتيب. كان الرقم القياسي لحالات الطرد في مباريات الافتتاح مسجلا باسم مواجهة الأرجنتين والكاميرون اللي وقتها ربحت فيها الكاميرون بهدف نظيف، وتم طرد زوز ملاعبية وفي افتتاح نسخة عام 1990 في إيطاليا. نمشيو لمباراة الثانية، منتخب كوريا الجنوبية يستهل مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوز على إذن ممتاز جدا ويقلب الطاولة إذن قدام منتخب التشيك، هو انتصار ثمين وين بادر منتخب التشيك بالتسجيل في الدقيقة 59 قبل ما يرد منتخب كوريا الجنوبية بزوز أهداف متتالية في الدقيقة 67 والدقيقة 80 على الترتيب. بعد الفوز هذا يعتبر هذا الفوز الخامس لمنتخب كوريا الجنوبية في سجل لقاءاته مع المنتخبات الأوروبية في كأس العالم بشكل عام، وبنتيجة هذه يتحصل المنتخب أي منتخب كوريا الجنوبية على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة في المركز الثاني بفارق هدف واحد خلف منتخب المكسيك المتصدر والمتساوي معه في ذات الرصيد. نواصلوا معكم إذن نحكيوا على برنامج اليوم، كندا تلعب ضد البوسنة 8 متاع الليل، ماضي ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد الباراغواي، وزوز مباريات هذوما باش يسبقوهم زوز حفلات افتتاح أخرين في كندا وأمريكا، والبارح كان زاد شهدنا حفل افتتاح أول في المكسيك. أخبار منتخبنا الوطني التونسي، منتخبنا وملاعبية منتخبنا يواصلوا استعداداتهم وتحضيراتهم لمواجهة السويد فجر الاثنين القادم مع ماضي 3 متاع الصباح المباراة هذه، واليوم الفجر كان الملاعبية متاع المنتخب على موعد مع حصة تمارين في مونتيري في المكسيك. بالنسبة لديما مع أخبار منتخبنا، الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز للإدارة ولإدارة مباراة منتخبنا الوطني بنظيره السويدي لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، وذلك نهار الاثنين انطلاقا من الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس على أرضية ملعب مونتيري، وسبق لهذا الحكم إدارة زوز مباريات العام الماضي في كأس العالم للأندية. نختم مع خبر أخير وين نحكيه على الحكم الصومالي عمر أرتين، مازلت قصته وحكيته وطرده إذن من الولايات المتحدة الأمريكية وإقصاء من إدارة المباريات اللي كان باش يديرها في المونديال، إذن بعد ما رجعوه من المطار إذن عمر أرتين اللي تعاطفوا معه برشا سندوه برشا، شفنا استقبال شعبي في بلاده يعني استقبال أبطال، وشفنا زاد تنديد كبير برشا بالموقف الأمريكي بخصوص هذا الحكم. وجي ولا خبر جديد اللي هو تم تعيين الحكم الصومالي اللي تم طرده عمر أرتين، وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الصومالي لإدارة مباراة السوبر الأوروبي اللي بيجتمع ما بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا نهار 12 أوت القادم في النمسا. يأتي هذا القرار بعد إقصاء أرتين من إدارة مباراة مباريات مونديال 2026، باش يكون بذلك أول حكم إفريقي يدير مباراة في أوروبا، وهو يعتبر حدث نادر. إذا نديا أرد خلينا نقوله على الشيء اللي صار والقرار اللي اخذته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الحكم الصومالي. القصة متواصلة إذا مع عمر أرتان. هذا شعلنا في أخبار المونديال.
0: أخبار المونديال على رمفهم، على رمفهم. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار على صباحو على راديو رمفهم.
1: 26 دقيقة بعد 8، ديما معكم في النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
1: عنابي تقول الغنية بصوت تونسي عيمة لسيقة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. هذه ليسا تغني للعندلي بلاس مرة أول مرة. أنا خلت معكم 8:37 دقيقة بالضبط ساعتنا الثانية. بعد أخبار المونديال نمشي لمتابعاتنا المحلية والجهوية في ضيفنا لليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: حاضر بحضنا رائد زنينة ممثل الهلال الأحمر بمساكن. صباح النور وشكرا على الحضور.
2: صباح الخير سي كمال. تحية ليك تحية للسادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بك. شن أحوالك يا رائد؟
2: الحمد لله عايشك.
0: يا سيدي نحكي على مبادرة وحدث صحي واجتماعي يتمثل في القافلة الصحية متعددة الاختصاصات اللي عنونتوها بسبيطار الحي 3 باش تكون في البرجين. ناخذ من عندك أكثر التفاصيل رائد زنينة. إذن نوجه تحية سأل الدكتور جابر اللي كان يكون حاضر معنا صبحية اليوم ولكن لي أسباب مهنية من الجمش يكون حاضر معنا اليوم. إذن نبدأ معك أنت. إذن رائد القافلة الصحية هي حدث مهم باش يكون في البرجين. كان تعطينا أكثر تفاصيل على الحدث وقتاش فين بالضبط أهداف هذه المبادرة وشيء اللي يميز هذه النسخة من سبيطار الحي 3.
2: هي سبيطار الحي ككل معناها كحملة هي كانت في إطار شراكة بين الهلال الأحمر ومساكن والدائرة الصحية على رسم دكتور جابر. كنا قررنا في استراتيجية من 2023 في هذا الإطار أنه باش نقرب الخدمات الصحية للمواطنين في العمادات متاع مساكن.

0: الشباب وكبار السن والصغار زادة كلهم ماشي. حاولنا انه نغطيوا الاحتياجات نتاع الشرائح نتاع المجتمع الكل وحاولنا ما قدر الامكان انه نقربوا الخدمات الصحيه للمواطنين ونقدموا طب الاختصاص اللي هو كما نعرفوا معناها الوصول ليه ولا صعيب شويه. دونك حاولنا نقربوا طب الاختصاص للمواطنين نتاعنا في البرجين وفي بربيع وفي الفرد.
1: اذا في البرجين نهار الاحد هذايا تقريبا وقتاش تبداو موجودين؟
0: باهي ان شاء الله نهار الاحد من 8 نتاع الصباح يبداو في التقييد حتى الماضي ساعه ماضي ساعه ونص حتى لين وقت يفاول المواطنين.
1: اذا لي فما 23 اختصاص أهمها ولا أبرزها ولا اختصاصات.
0: الاختصاصات هي عنا طب العناية بالقدم
1: أي؟
0: هو انفات السبيطار الحي المرة هذه مش نخدمه على دوفولي مش نخدمه على التقصي مش نخدمه على العلاج معناها على العيادة خاطر فما برشة أمراض وبرشة مضار خاصة اللي لازم نقوموا بالتقصي متاعها المبكر باش نسهلوا عملية العلاج متاع المواطنين. باهي الاختصاصات عنا طب العيون عنا طب المفاصل عنا طب الكلى عنا العناية بالقدم عنا طب المسالك البولية عنا طب الفيزيائي طب الباطني طب الجلدية عنا الجراحة عنا طب المعدة عنا طب الأنف والأذن والحنجرة عنا طب الأسنان وعنا زادة عيادة الإقلاع على التدخين وعنا طب الرئة وعنا أخصائي التغذية. الأطباء من الشي يكونوا موجودين هما ثلة من الخيرة الأطباء الموجودين معنا في
1: كل شكرا يعني للناس اللي قبلت بشكل موجودة تحية
0: لهم كل خاصة فما أطباء اللي ساهموا بوقتهم وبجهدهم فما حتى لو وصلوا ساهموا بفلوسهم يعطيهم الصحة الكل. عنا معنا أطباء القطاع الخاص وعنا أطباء القطاع العام وعنا الاستشفائيين الجامعيين في إطار شراكة مع بين الهلال الأحمر بمساكن وكلية الطب بسوسة اللي ننتمي لها يعني شخصيا. وتحية كبيرة السيدة عميد الكلية أستاذ محمد بن ذياب ودكتورة هالة غالي اللي هي ريسبونسابل كوميتي ريسبونسابيليتي سوسيال فاكولتي المدسين اللي ما بخلوش علينا معناها ولبوا نداء وكانوا ياسر متعاونين في الخدمة هذه يعطاهم الصحة وهذوما هما العيادات اللي يكونوا موجودين
1: يعني يجي المواطن اللي قريب يعني سواء في البرجين قلت لي ايضا
0: أي هو ديجا الاختيار نتاع المدرسه الاعداديه بالبرجين بخلاف انها كبيره كان بازي على انها قريبه للعيادات الاخرى صحيح. قريبه للبربيع
1: وقريبه يعني للفرد
0: يعطيك الصحه معناها مش
1: تكون الفرد بربيع ينجموا يكونوا حاضرين
0: ينجموا يكونوا حاضرين حتى مساكن واي اللي يسمع فينا معنا الكل ويحب يجي ويحب يتفقد روحه وكل شيء مرحبا بهم الناس الكل.
1: ذكروا هي خدمات مجانية إذا راهو مش عادي وبرا إذا كنت تسحق متابعة وفما سويفي تصير من بعد زاد
0: أكيد هو هذاك علاش احنا في حتى مع دكتور جابر والدائرة الصحية كي نبدأ ننسقه ديما نختاره باش نكونوا نخدموا مع الإدارة الجهوية ومع الدائرة الصحية علاش خاطر مش لفات اني جبت لك طبيب نهار برك عد عليك راهو فما توتنس فيه لازم يكون موجود صحيح. ولازم تحاليل ولازم تصاور ولازم برشا حاجات احنا نحاولوا بالحملة متاعنا هذه انه نغطيه النقص متاع العيادات الأولية خاطر كل 6 شهور ولا 7 شهور ولا حتى توصل العام راهو المواطن يستنى في الرونديفو نتاعو في السبيطار هذيك احنا نحاولوا قصها gratuitement مع أطباء من خيرة الأطباء كما قلنا فما حتى عن استشفائيين جامعيين وأساتذة في الطب مش يكونوا موجودين دونك نحاول نسهلوا على أهالينا في العمادات المذكورة للوصول للطب الاختصاص
1: واضح يعطيكم الصحة يعني نقول لكم وبرافو إن شاء الله بالتوفيق ليكم. نحكي لهنا على 23 اختصاص حاضر يعني ننتظروا أنه يكون زاد الإقبال كبير على غير التجارب السابقة إذاك علاش هذا يستحق تنظيم ويستحق برشة خلينا نقوله أطراف تكون حاضرة باش تسهل خلينا نقوله العملية على المواطنين ويستفيدوا أكثر ما يمكن من المواطنين. بصفتك كممثل للأحمر التونسي شريك أساسي في هذه القافلة الدور اللي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر أكيد دور كبير برشا. كيفاش تساهموا في نجاح كيما التظاهرات الصحية هذه الميدانية؟
0: هي كيما قلت لك معناها استراتيجية بدينا فيها من 2023 مع الدائرة الصحية بمساكن.

0: مع دكتور جابر بدينا في الخدمة هذه بتاع تقريب تقريب الدعم الصحي والخدمات الصحية للمواطنين. الهلال الأحمر يعني في قام بالتنظيم مع الدائرة الصحية وفي الإطار هذا عنا عديد الشركاء المرة هذه كما كنا نحكي وعنا كلية الطب بسوسة مع الكوميتي ريسبونسابيليتي سوسيال عنا المجلس المحلي معنا سالي مرزوق يعطي الصحة قام بالواجب ممثل عماد البرجين قام بالواجب ولبى نداء وعاوننا معنا في أمور لوجيستيك معنا ليتيكا وسعاد الجيبسي يعطي الصحة معناها لبى نداء وقام
1: بالواجب
0: قام بالواجب وقام بالإعانة اللوجستية اللازمة للحملة هذه معنا زاد عديد الممولين من القطاع الخاص وعنا هذا مو معناه كان التكاتف تاع جهود متاع عديد الأطراف من منظمات وطنية ومن مؤسسات دولة ومن حتى مجتمع مدني
1: أيضا دوركم أنتم كهلال أحمر يعني نحكيه على أبار الاستقبال التوجيه وأيضا كما حكيت لنا على الأطراف الأخرى يعني اللي حاضرة معكم في التنظيم زادة والمساندة اللوجستية زادة فما دور كبير برشا تقوموا به أنتم اللي هو نشر متاع الثقافة متاع التطوع تحسيس زادة الصحي نشر الوعي زادة وكل الدباء والنقاش اللي يصير يعني مع الناس والوافدين
0: اي اكيد معناها هو هذاك الرول نتاعنا الاساسي في الحمله هو بخلاف تنظيم العباد خاطر حملات كيما هذه سي كمان راهو مش في جمعه ولا في عشريه مش تصير راهو كيما سبيطار الحي هذا الثالث عندنا 60 متطوع اللي قاعدين يخدموا عليها تو من عندنا شهري
1: ما شاء الله
0: في تحضير في ايجاد الممولين في في من أصغر حاجة حتى أكبر حاجة يعني نقدم لهم تحية بالواحد بالواحد المتطوعين متاعنا ويعطيهم الصحة على الخدمة لخدمها كيف كيف زاد حتى الهلال الأحمر زاد خذينا على عاتقنا المرة هذه أنه مش نكلموا شوية اختصاصات خاطر كما قلت لك معناها كطلبة طب موجودين في الهيئة وحتى كأطباء عنا أطباء شابين متطوعين معنا هم لا أخذوا على عاتقهم زادة باش أنهم يكلموا شوية اختصاصات وشوية من أساتذتنا اللي هم كانوا متفاعلين معنا والكلية متاعنا اللي هي زادة كانت متفاعلة معنا أنا كيفاش نجم نوصلنا عدد 23 سبيساليتي اللي هو يتسمى عدد باهي برشا
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله تتواصل المبادرة هذه وتمس أكثر مناطق سواء في معتمدية مساكن وليش ليه حتى خارج معتمدية مساكن وأكيد مجهودات مهمة تأكد مرة أخرى الدور الإنساني والمجتمعي لكل أطراف خلينا نقولوا المساهمة في هذا الحدث الصحي في ختام هذا اللقاء شنية الرسالة اللي تحب توجهها لأهلينا في البرجين العمادات المجاورة الاستفادة من هذه القافلة الصحية
0: الحقيقة نبدأ بالتحية للشركاء متاعنا الساعة على رأسهم كما قلنا دكتور جابر وسي مكرم شطي اللي هو ناظر الدائرة الصحية اللي ما بخلوش وزادة هما قاموا بدور كبير برشا معناها في التنظيم وفي الكونتاكت وفي الإجراءات الإدارية وكل شيء السيدة سي علي مرزوق النائب المحلي متاع البرجين يعطي الصحة سعاد الجيبسي كيف كيف ما قصروش ويعني لبوني ده في أسرع وقت ممكن
1: صحة وبارك الله فيهم
0: وتحية للمتطوعين بتاعنا وكلمة للمواطنين مرحبا بكم الناس كل ما تبخلوش راهم حاجة هذه ما تصيرش ديما
1: صحيح
0: تسهل عليكم برشا وتنقص عليكم برشا وقت وتعاونكم بالباهي بالباهي الشباب زادة كما قلنا عنا عيادات الإقلاع على التدخين مرحبا بكم زادة ما تبخلوش تقاو إطارات مختصة إطارات مختصة وهذيك خدمتهم يعاونوكم في الإقلاع على التدخين ويعاونوكم باش تبعدوا على الحاجة هذية والناس كل معناها ككبار صغار نساء رجال مرحبا بكم الناس كل نهارة لحد 14 جوان بالمدرسة الإعدادية بالبرجين أبرتير من 8 بتاع الصباح
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نكونوا في المستوى
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم
0: ويعطيكم الصحة
1: وشكرا لك رايد زنينة وتحية مرة أخرى للدكتور جابر اللي اعتذر على كان مشي برمج هو مش يكون حاضر معنا لكن لأسباب مهنية إذن اعتذر إذن شكرا رائد بارك الله فيك تحية للهلال الأحمر وتحية لكل الأطراف المشاركة معكم نذكروا مستمعينا أن القافلة الصحية متعددة الاختصاصات سبيطار الحي 3 نهار لحد هذا بعد غدوة ابتداء من 8 بتاع الصباح بالمدرسة الإعدادية بالبرجين فرصة هامة لاستفادة من برشة خدمات صحية 23 اختصاص يكونوا حاضرين. إذا كونوا موجودين. إذا أهلنا في البرجين في الفرادة في بني ربيعة ناس القراب الكل وين ما كنتم تنجموا تكونوا حاضرين وتستفيدوا ولا تستفيدوا عفوا من هذه الخدمات المقدمة. تفضل.
0: بالله هي جست حاجة أخرى للمواطنين اللي مش يجي وخاصة اللي عندهم دي دوسي ولا عندهم أمراض مزمنة ماذا بينا يجيبوا معهم للدوسي متاعهم باش الأطباء اللي مش يكونوا موجودين هارتها ينجموا يفهموا الحالة بالباهي وينجموا يعملوا التشخيص الصحيح والتشخيص اللازم وحتى على الكوتي متاع التقصي خاطر عنا التقصي متاع مرض العيون عنا التقصي متاع مرض الأعصاب خاصة عند الأشخاص اللي عندهم السكري ولا عندهم السكري عنده برشة وعنا برشة تشخيص اللي عنده دوسي متاعو حاضر ماذا به يجيبوا فيدو
1: يجيبوا معه باش يوري برشة الطب
0: ينجم يعاون برشة وإذا كان يأخذ دواء ولا حاجة زادة يجيبوا معه
1: واضح جيب معك دواء كان عندك دواء تستعمل فيه كان عندك دوسي جيبوا معك إذا على الأقل باش تسهل على الطب اللي موجودين غادي باش في تشخيص الحالة. احنا مكملين معكم ديما المشوار التسعة غير درجين على موجتنا خليكم معنا في الاستماع مشكور رايد زنينا على الحضور وهذا بخصوص ضيفنا الأول
2: ضيفنا اليوم
1: رجعين بعد شوية ما تبعدوش لبعيد باش نستقبلوا بعد لحظات من توا إذا السيدة لميا بعزوقة
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه

جمال من 7 للعشرة. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه، تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صباحك. التسعة غير درجة على موجات راديو رما فهم. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية متابعة لأهم الأحداث المنتظرة الويكند هذية، ونحكيه على حدث مهم واختتام الدورة الأولى للملتقى المحلي المباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية. إذن لقاء نسلطوا فيه الضوء على البرنامج، نحكيه فيه على هذه ولا هذا الملتقى المحلي المباريات الثقافية اللي تحتضن دار الثقافة علي بن خليفة بمساكن. للحديث أكثر نستضيف اليوم وسعداء باستضافتها مرة أخرى لمياء بعزوق، منسقة المنسقة والقائمة خلينا نقولوا على هذه التظاهرة الثقافية والتربوية. مرحبا بيك، نورتنا.
1: ألف شكر، ألف شكر، صباح الخير، وألف شكر لإذاعتنا وسي كمال.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك مدام لميا. إذن كنا حكينا تقريبا توا أكثر من شهر بشوية على هذا الحدث من قبل ما ينطلق، وكان فما خلينا نقوله حماس كبير برشا لهذا الحدث. اليوم نوصلوا للموعد الختامي. هات في البداية الناس اللي ما خلطتش علينا المرة اللي فات ما عنديش فكرة كبيرة على الحدث، يتنذكروا بالفكرة متاع هذا الملتقى المحلي للمباريات الثقافية بالمدارس الابتدائية والأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها من خلالها.
1: ألف شكر. دونك فكرة طبعا هنا الدورة الأولى للملتقى طبعا المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية هي كان الفكرة انطلقت أنه كما قلنا سنعقد صلة بينك البعد العملي والعلمي. دونك هنا البعد التعلمي كما قلنا كل التعلمات اللي يدرسها التلميذ داخل المدرسة وطبعا في أقسامه كلها يقع طبعا هنا ترجمتها في مختلف الأنشطة في أبعاد مختلفة في فضاءات منفتحة. دونك هنا مش لمسوا كما قلنا كل أبعاد طبعا شخصية الطفل كما قلنا من الأبعاد المختلفة منها كما قلنا احنا أي تعبير جسماني طبعا هنا الرسم مش زادة يعبر بالمسرح، مش يعبر بالإلقاء بالشعر، يعني الأسئلة الثقافية اللي هو المحتوى متاع طبعا الدورة الأولى هذه للملتقى. طبعا المتعلم جنرال أو التلميذ هو ما يحتاجش كان للتعلمات وكل. دونك هنا طبعا نحن في عصر التكنولوجيا، في الأسئلة الثقافية اعتمدنا التكنولوجيا الحديثة وكان الحقيقة عندها صدى كبير. دونك ثم مورا وحابين التكنولوجيا وبنا كل ما هو مهارات حياتية وطبعا ذكاءات متعددة للطفل أخرجناها في أبهى حلة في هذا الملتقى.
0: كانت جميلة جدا وكنت عينت الحقيقة وكنت حاضر وشهدت الأجواء كيفاش كانت. إذن هو الهدف توفير فضاء يجمع التلامذة من مختلف المدارس الابتدائية في منافسات ثقافية وفنية هادفة تشمل الأسئلة الثقافية باعتماد التكنولوجيا والعروض الركحية والفقرات الموسيقية. وهذا مهم برشا خاصة أنه الفكرة مش جديدة، هي كانت موجودة قبل، ولكن من خلال هذا العمل حاولت ترجع الروح، وهذا اللي لاحظناه على الأقل في التفاعل متاع الناس من بعد الحوار واستحسان الفكرة. وهذا أكيد مهم جدا في تنمية الثقة بالنفس للتلميذ، وكما حكيت أنت ربط التلميذ ما يقعدش محصور كان في الفضاء متاع المدرسة، لا يولي يعبره في فضاء خارجي في فضاء أوسع، إذن قدام الأولياء قدام الضيوف في دار ثقافة على ركح مسرح دار الثقافة، وهذا من شأنه يعزز الثقة بالنفس وأيضا يخليكم تكتشفوا طاقات إبداعية كبيرة زادة.
1: بالضبط. هنا شفنا بالحق طاقات في الأدوار التمهيدية الثلاثة. دونك كل دورة وكل دور تمهيدي يزداد الحماس. ويتصلوا بينا برشا مدارس. هذه الحاجة اللي عجبتني برشا الحقيقة. اتصلوا بينا برشا مدارس قالوا علاش مدام احنا ما حطيتوناش في البرنامج. قلنا ان شاء الله في الدورات القادمة. هذه دورة أولى. طبعا عدد المدارس في مساكن ما شاء الله.
0: دونك ما نجموش نحكيو على 37 مؤسسة تربوية. نحكيو هذا بين ابتدائي واعدادي وثانوي. انتم في الدورة هذه الأولى قديش عدد المدارس؟ نذكر
1: عدد المدارس 9 مدارس على كل على كل دور تمهيدي 3 وتترشح مدرسة. إذا في الدور النهائي مش يكونوا 3 مدارس مش يتنافسوا بكل طبعا حماس. كلهم الحقيقة طاقة إيجابية يعني متحمسين على الآخر ينتظروا فيه الدور النهائي بكل شغف الحقيقة.
0: احنا وصلنا للدور النهائي بعد محطات وأنشطة ميزت هذه الدورة الأولى. في تقييم سريع كيفاش ريتها أنت المشاركة؟ نحكيه في المحطات السابقة ثم هي تعطينا فكرة على البرنامج نهار لحد هذي شنو عندكم.
1: احنا اللي لاحظناها في المسابقات وإلا في الأدوار التمهيدية الأولى كان الإقبال كبير. وكانت المدارس الحقيقة أعطت بالحق أحسن حاجة خرجتها ومثلت مدارسها بكل طبعا مزقية. ساعات لجنة التحكيم تلقى إشكالية في تحديد من الفائز لأنه الحقيقة مستوى متقارب. كان المستوى بصراحة معناتها في أرقى درجات بتاع طبعا هناك فيش خرجوا كل مرة
0: جدية
1: وشوفنا
0: حتى التفاعلات احنا
1: فعلا
0: يمكن البعض ما يتقبلش
1: اي خطر اقرب برشا النتائج فعلا
0: خطر ذي المستوى قريب برشا
1: قريب ما شاء الله
0: يبدع باش يوري احسن ما عنده
1: بالضبط. دونك كي كانت هكا معناتها نتصوروا احنا مش يكون النهائي حسب البرنامج اللي قدموه هنا طبعا المدارس وكل. دونك زدنا فقرة احنا قلنا مش يكون الدور نهائي يطغى عليه الطابع طبعا هنا التنشيطي. طبعا تبقى نفس الفقرات القارة. وأضفنا طبعا هنا الحقيقة في دور نهائي كما هكا من نجموش من كرموش المعلم مش نكرمه بأغنية متميزة. دونك مش نكرمه بعد انتهاء طبعا الأسئلة الثقافية. عنا عروض تنشيطية. الحقيقة كان مش يكون الافتتاح بإذن الله تحية العالم والافتتاح مش يكون بمجورات قصر هلال. ونشكره ألف شكر سي عبد القادر اللي الحقيقة دعمنا وتشجع برشا وكان هو من محبي مدينة مساكن وديما يقول والله تحية كبيرة لي لأنه دعمنا على الأخر. كيف من العروض الفرجوية زاد نذكر أخونا بلال زميت الحقيقة نشكره برشا
0: والمجموعة
1: اللي معاه ما شاء الله عليه. دونك يشجع بالكلمة
0: تنشيطية زاد خارجية قبل ما ندخلوا حتى للقاعة الكبيرة يعني في دار الثقافة
1: يعني مش مراوحة بين الفضاء الخارجي والقاعة. وكذلك طبعا مش تكون فقرات متنوعة. وزدنا في النهائي فقرة التعبير الجسماني بلوحات فنية متميزة كل مدرسة عندها رسالة معينة في هالتعبير الجسماني الحقيقة مش يكون فيها برشا متعة. واحنا الهدف انه كيفاش نبني تلميذ مبدع في إطار يعني هريكي ممتع. دونك هذا هو الهدف الحقيقة إن شاء الله في الأخير اللي مش يستفيد هو التلميذ مش تكون له تجربة كبيرة مش تكون له معناتها ذكريات راسخة في ذهنه عن تجربة المسابقات طبعا الثقافية بين المدارس الابتدائية كيفه يعني مش تقعد له يعني كيفه طلع على الركح كيفه واجه جمهور يعني برشا حاجات مش تتبدل في شخصية الطفل. وهذا هذه الحقيقة الهدف الأسمى أنه يكون نبني وجيل وهذا طبعا يعني شعار المسابقة وكل أنه نبني جيل واثق متوازن ومتصالح مع روحه ومع كل المهارات اللي عنده. ساعات التلميذ يبدأ عنده يعني كما قلوا احنا مهارات وما يحبش يعبر عليها أو يخجل من ذلك. توا ما عادش الناس كل توا مقبلة والحقيقة إن نشيدوا بعدد التلامذة المنخرطين أكثر من 80 تلميذ في النهائي، أكثر من 80 تلميذ منخرط معنا في الدور النهائي. الحقيقة حاجة تفرحنا لأنه العدد هذية يبرز ويعكس مدى تطلع المدارس لإبراز أحسن ما عندها في هالدور النهائي.
0: هاتيكم الصحة. نعم. حق أكيد نعرف اللي العدد الكبير هذية سواء من المدارس وإلا من تلاميذ يطلب جهد كبير تنظيميا نحكي لوجستيا، يعني عموما اكيد عده اطراف مساهمه معاكم باش هي تخرج الصوره كاحلى ما يكون كما شفناها تحديدا.
1: بالضبط بالضبط. الحقيقه نشكر اول واحد الحقيقه نعزوه برشا اللي فتح ابواب، هو طبعا مدير دار الثقافه بمساكن سي عبد الرحمن بن عبد الله، الحقيقه نشكروه برشا، دعم كبير بصراحه ومتواصل نسمع منه كان الكلمه الباهيه والتشجيع. كيف كيف كما قلنا سي عبد القادر مجورات قصر هلال الحقيقة نشكره برشا، كما قلنا بليل زميت. وتحية خاصة رئيسة الجمعية السيدة نبيها بقديدة اللي تسهر أي على تنظيم الفقرات، وكذلك الأب الروحي مش نسميه الأب الروحي الحقيقة لجمعية أجيالنا أستاذنا وأب المعلمين سي محمد هميلة، تحية كبيرة لي سي محمد هميلة، تحية كبيرة لي على كل الدعم وعلى مساهمته الفعالة في إنجاح هذا الدور النهائي الكل. وكل أعضاء الجمعية الحقيقة كل واحد بجهده، أما خاصة الحقيقة سي محمد هميلة ألف شكر لي. طبعا ثم أطراف عاونتنا، ثم شكون يحبنا نذكره ثم لا احنا نشكره بالكل دون استثناء بالضبط.
0: وكل المعلمين اللي طارت المشرفة
1: كل المدارس وكل بالضبط
0: مديري مؤسسات تربوية أولياء زاد اللي يجيبوا يستحبوا صغيراتهم ويكونوا زاد حاضرين، كل الناس اللي تساهم وأكيد المجهود جماعي بامتياز يخلي هذا الحدث يلقى هذا كل هذا التفاعل. هيت نختمو بنقطة أخيرة نحكيوها على رسالة اللي تحب توجهها وتطفي الختام وتطلعاتكم يعني للدورات القادمة.
1: والله هي رسالة الحقيقة حبيت نعاودوا نركزوا على أهمية المباريات الثقافية. وكي نقولوا مباريات ثقافية مش نقولوا تنافس، نحبوا من خلال هالملتقى ما نحبوش نقعدوا مركزين فقط على النتيجة. لا تهمنا النتيجة، احنا كل المدارس الحقيقة طبعا هنا وصلت للدور النهائي حتى في الأدوار التمهيدية. هي مدارس ما شاء الله كما قلنا قدمت أحسن ما عندها. أما في هذا الملتقى والحمد لله بديت العقلية هذه تتطور أنه لا يهمنا النتيجة بل تهمنا الطريقة. ما الذي استثمره التلميذ، شنو هي الإضافات اللي صارته في تجربته الشخصية البسيطة الصغيرة مازال هو على بدايات بناء شخصيته. إذن أنه التلميذ يتعود أنه يبدأ دون انتظار النتيجة، كيما بالضبط احنا في الأقسام نحب التلميذ يقرأ يتطور دون الاهتمام بالمعدل أو بالرتبة. إذا كان وصلنا للعقلية هذه أنه التلميذ هو اللي عنده القيمة الكبرى، أنه هو اللي يتطور، هذه أكبر رسالة. يعني أني في الملتقى هذية حاجتي بالتلميذ يخرج فرحان، حتى حد ما يخرج يبكي، لأنه وصلنا المرحلة أنه التلميذ أبدع واجه حس بالمتعة فقط. انخرط في مجموعة تبارك الله أكثر من 80 تلميذ من 3 مدارس هنا، ثم تلاقح تجارب، هذا الأهم. وديما نقولوها يعني ساعات نشوفوا حساسيات من بعض المدارس ولا حتى
0: كان في إطار التنافس
1: تنافس أمام كما قلنا تغيرت العقليه في ادوار صغيره، معناتها احنا عملنا
0: هدف اسمى من ذلك، مش مساله نتيجه هي
1: بالضبط.
0: كما اكدت سيدك بالنسبه للمستقبل اكيد فما تطلع نحو انه هذا الملتقى يتوسع اكثر ودائره المشاركه تتوسع اكثر بالضبط. وتشمل اكبر عدد من
1: الحقيقه واحنا في اجتماع مع المندوبيه كل الاطارات الكبرى منهم السيد المندوب ونشكره على رحابه صدره كل وسي فوزي بن مريضه دونك اقترح علينا سي فوزي انه يكون ان شاء الله عام الجاي تكون دورة على المستوى الجهوي، طبعا ان شاء الله الدورة الثالثة إذا كان عندنا عمر
0: وعايشك
1: تكون طبعا على مستوى وطني، لأنه الفكرة الحقيقة عجبتهم الكل وكما قلت خذيت صدى كبير والصدى خرج حتى خارج حدود الوطن، وحاجة تفرح برشا. لأنه كنت تفكر وقت قلت لك مش يجيو بحذنا ملتقى معلمي تونس العربي الدولي، الحقيقة خرج الملتقى خارج حدود الوطن والحقيقة تفاعلوا
0: بعد عربي، خلينا نقوله
1: بعد عربي.
0: يعطيكم الصحة الحقيقة، وإن شاء الله أكيد توصلوا للأهداف الحقيقة اللي رسمتوها الانطلاقة من مساكن لعودة هذه المسابقات الثقافية، ويكون فما توجه جهوي وحتى وطني على شلاء
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله بالتوفيق لكل المدارس المشاركة. نشكرك سيدة لميا بعزوق على هذه المعطيات اللي قدمتها لنا نهار لحد هذا 14 جوان في دار الثقافة بمساكن. دعوة للجميع باش تكون حاضرة، دعوة للجميع باش تشجع المجهودات الجميلة هذه وتعيش الأجواء المتميزة اللي باش تكون في دار الثقافة نهار لحد 14 جوان، بداية من وقتاش توقيت؟
1: 9 صباحا إن شاء الله.
0: 9، شكرا لك مرة أخرى.
1: ألف شكر لكم ولإذاعتنا.
0: يلا سيدي خليكم معنا، إذن مزيد من النجاح والتألق في خدمة الطفولة والثقافة. شكرا لي كل مستمعينا زادة وكل الناس اللي تسعى إلى هذه الأهداف. ذاش عنا مع ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم،
0: خليكم معنا راجعين بعد شوية، مواصلين معكم المشوار.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على لرم فام كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على لرم فام 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة، مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على لرم فام.
6: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم، والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني مونة البيجي على لرم فام.
7: أرم فام
6: في مساكن
7: في سوسة
6: تونسنا.

0: بمغنينا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
4: النهار على صباحه.
3: صباح الخير ونهاركم زين.

الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. صباح الورد صباح النور صباح الفل والياسمين لكل متابعينا الكرام. ان شاء الله الجمعه مباركه للجميع وشكرا لاختياركم النهار لصباحه باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه. نذكروا مستمعينا الكرام اذا غدوه ان شاء الله غدوه موعد استثنائي. غدوه عندكم موعد استثنائي مع بلاتو سبيسيال باش نكونوا حاضرين ايكيب راديو رام افام باش يكونوا حاضرين في بلاتو سبيسيال غدوة بداية من 10 متاع الصباح حتى الماضي ساعة 3 ساعات في بث خارجي في استوديو خارجي. هذاك علاش نستناوكم مستمعينا الكرام باش تجيو بحذانا باش تلقاو الفريق الكل باش تلقاو مسابقات تلقاو ديكادوش تلقاو زادة فقرات حية فقرات متنوعة وضيوف وامبيونس حلوة برشا في استوديو خارجي باش نكونوا حاضرين في فضاء اللمة الفضاء العائلي هذا اللي يجمع الكبير والصغير ويجمع العائلة في مساكن. الفضاء موجود بحذا مدرسة الحي الجديد بمساكن وراء القاع المغطاة وانت مجدي ابن سينا والمدرسة متاع الحي الجديد. مش تلقاونا من 8 مش تلقاونا عفوا من 10 صباحا حتى الماضي ساعة بعد الزوال 3 ساعات تلقاو فيهم ليكيب الكل تلقاو فيهم برشا فقرات وبرنامج خاص في استوديو خارجي في فضاء متميز اللي هو فضاء اللمة. نستناوكم كبار وصغار نستناوكم وكم الناس كل تكونوا حاضرين بحذنا إن شاء الله في الفضاء العائلي لما في مساكن بحذا مدرسة الحي الجديد غدوة إن شاء الله ونحكي أكثر تفاصيل جوست بعد شوية 9:32 ديما معكم في النهار على صباحه.
0: النهار على صباحه النهار على صباحه.
3: شن نمشيوا للبوا مارشي مع خليل.
0: لبوا مارشي لبوا مارشي.
3: يا خليل يا خليل صباح النور والسرور ونهارك زين. ان شاء الله جمعه مباركه عليك يا خليل وعلى كل مستمعينا الكرام. جست قوينا شويه في صوتك نحي الكيت كنت تستعمل في الكيت باش نجمو نسمعوك بالباهي ومرحبا بك من جديد. ها شني امورك صديقي؟
4: والله
3: ما غير ما تحلف مصدقين قول لنا ديريكت. شني امورك؟ لاباس
4: الحمد لله
3: الحمد لله.
4: اش مريتك البرد البارح؟
3: والله
4: ما برد البارح
3: بردت البارح نسمع بأمل الحمد لله يا خليل. لا لا بعدك السخانة متعولت البارح يا خليل. نعمة من عند ربي نعمة من عند ربي. إذا البارح طقس منعش اليوم زاد طقس منعش استقرار على مستوى العناصر الجوية غدوة كيف كيف ونهار لحد يا خليل ترجع السخانة نهار لحد وبداية الأسبوع القادم ترجع السخانة وترجع ترتفع درجات الحرارة القصوى. على كل ما في أبيس هون نتمتعوا النهارين هذوما يا خليل. ها
4: أي أي شيخ وما ما تمشيش البحر.
3: وعليش ما يمشيش البحر خليل يا خليل؟
4: ها قلت لك ما تمشيوش للبحر.
3: وعليش ما نمشيوش للبحر يا خليل؟ صحيح البحر
4: ريح ريح وبردرة وموجة كبيرة.
3: فما الريح صحيح يكون مضطرب يعني شوية الصبحية أقل شوية وسط النهار، لكن مضطرب البحر الغالب فما شوية ريح قوية. ردوا بالنا وكهو نسيس رواحنا. أي ربعين الجميع صديقي خليل.
4: أمين يا طيب.
3: غدوة نخدمه يا خليل.
4: أي في بالك.
3: أي في بالك. نعم خليل في المباشر وفي استوديو خارجي زادة. غدوة البوان مارشي استثنائية يا خليل. غدوة من فضاء اللمة البوان مارشي. عرفت وينه فضاء اللمة ولا ما عرفتوش؟
4: والله يا بسمرك عرفت.
3: هاي سيدي بن سيدك فضاء. شنو رأيك فيك فيه الفضاء؟ مزيان على الاخ.
4: باهي ما شاء الله. ربي يعينهم وربي يبارك لهم وكو
3: ربي يجيب القسم للجميع. غدوة في المباشر القسم. في المباشر استوديو مباشر من غادي يا خليل، من العشرة متاع الصباح حتى للماضي ساعة بعد الزوال يا خليل. برشا كدوات ومفاجئات باش نكونوا حاضرين، وحتى الفقرات تاع النهار على المباشر زاد هكا ولا
4: اي نعم.
3: وخليل مش يطيب لنا الكروانه في المقلي على المباشر زاد باش ياك
4: اي نطيب لكم
3: نرمى نجيب لك غاز ونجيب لك اللي تعب عليسي خليل باش ياك
4: المهم جيب السردينة.
3: والله ما سألت نسألهم عندهم ولا ما عندهم. المفيد فما السردينة قال خليل. هاي سيدي غدوة يا خليل هاوكا موجودين، رحبوا بكل مستمعين اللي باش يجيو بحذنا ان شاء الله. نقولوا عنا برش على استوديو خارجي يا خليل.
4: عنا برشة.
3: إذا آخر مرة كنت تذكرش في المولد وقت في الحي التجاري قلت عمناول مش عمناول.
4: ما نعرفش. لاني.
3: قلت عمناول. قلت عمناول.
4: آخر مرة وقتها معنا أختنا شيدة. تحية لها.
3: لا قلت عمناول يا خليل في ال في ال في المولد كان مش غلط، عملناه في الحي التجاري وقتها مع المعرض التجاري وقتها نذكر في ساحة الحرية. على كل هاي الفرصة تتجدد يا خليل. وإن شاء الله غدوة من العشرة حتى الماضي ساعة في بث خارجي باش نكونوا حاضرين الفريق الكل، مهدي شكونوا حاضرين، ضيوفنا شكون حاضر، خليل، كل كيب باش تكون حاضر إن شاء الله. إذا في بلاتو خارجي نعملوا هكا تفدليك حلوة من بعضنا كدوات أكيد دواء تكونوا تعيشوا معنا أجواء المباشر بالجمهور غدوة بالفيراج يا خليل. بلاتو غدوة يا خليل. إن شاء الله. دعوة للجميع.
4: مرحبا بكل اللي باش تجي الكل.
3: دعوة للجميع جميع فضاء لما موجود وراء القاع المغطاة وانت ماشي للمدرسة تحيل الجديد قدم شوية القاع. اذا فضاء جميل جدا. اي اخوي البي اليوم موجود في المارشي اللوطاني.
4: نعم
3: اسمعني فما نقطة اخرى، ما فماش سوق الشط اليوم في بلاستو كالعادة.
4: اي ما فماش يا خال شوف عليش.
3: اي بي هاش نقول لك يعني عليه يا خليل، هو بالنسبه للفضاء نتاع سوق الشطي نعاود نذكره بالبلاغ اللي كان البارح خرج عن بلديه مساكن. البلاغ فيه انه باش يتم تغيير، هو تغيير وقتي يعني مؤقتا يا خليل، لموقع انتصاب سوق الشطي. علاش؟ بمناسبه انطلاق اشغال مشروع تهيئه السوق، مش يهيئوه السوق، مش تقام فيه بعض الاشغال باش يكون في صوره احلى. اذا بداية من اليوم الجمعة باش تنطلق الأشغال هذية. هذاك علاش سوق الشطي باش يكون موجود في فضاء سوق الاثنين.
4: أيوة
3: شيكون موجود غادي كفضاء سوق الاثنين. والخطوة هذية كما قلنا في إطار الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة سوق الشطي. أي أخويا ندخل معك المارشي اللوطاني، أعطينا شو عندك اليوم في القائمة.
4: باهي يعني توكي خالي نشوف الأشغال.
3: أيوة
4: أنت قلت لي وأني مشيت تحت الشطي نطلق.
3: ما شاء الله لأخويا ما سبورتيف ما شاء الله ليه.
4: والله أنا قرس أنجي
3: عرفت سيس الكيس وبره وكو. رد بالك. هاي سي خليل ندخلوا
4: المرشي. مبروك.
3: هاي ندخلوا المرشي خليل. هاي
4: ندخلوا المرشي. عنا الخضرة الخضرة البطاطا، عنا برشا أنواع بطاطا اليوم خويا كمان مش تتفاجأ بالأسواق مراك.
3: شو طحت برشا طلعت قل لي شنو بالضبط.
4: بتقول مثلا طما البطاطا ب 700 500.
3: عندنا برشا ما سمعني ايش هذه 700 500. الحمد لله يا ربي ربي يديم هالنعمه يا خليل ربي. قل لي سيدي قداش البطاطا؟
4: فما بطاطا ب 700 و 500 و 18 100 19 100 ب 1000 الطماطم
3: يعني من 700
4: مليم الطماطم هكا الطماطم فهمني
3: ايه
4: الطماطم كنت تاخذوا بها ب 5000 قبل
3: قديش اليوم الطماطم؟
4: اليوم الطماطم ب 700 وبدينار و 1250 و 600 و 800 هذا هو ما فماش اكثر من
3: هذا الطماطم اليوم في المارشي لوطاني اي
4: واسمع كنت عب صندوق ب 5000
3: صندوق طماطم ب 5000 منين كان الكيلو ب 5000
4: شنو رايك؟
3: باهي باهي وباهي

0: البرج ولا كيلو القرع؟
1: الكيلو.
0: الكيلو به
1: البرج ب 12 مي.
0: اها
1: باي القرع ابو شكر بدينات.
0: اها
1: باي البصل 14 مي، وفما بصل ب 7 مي.
0: واضح.
1: الفلفل الشعباني تم 15 مي، 2500، 2800، وفما الزعفة ب 3 لي.
0: واضح واضح. اي لطف عليك لطف عليك تلمون كح خليل. اي كمل لي
1: شي كبير عندي برشا مريتش كبير.
0: ايه كمل لي. اي
1: عندك سيدي الفلفل الاحمر عفوا الفلفل الاحمر بلفين
0: بلفين. اي
1: الفلفل البقلوطي بلفين وبثلاثة ليف، وما بقلوطي كبير شوية بربع ليف.
0: واضح. اي
1: شفنار يا بلفين.
0: اها
1: ايه لو كان مش مشيو للكرم، الكرم ب 15 مي، البروكلو كيف كيف 15 مي، لو مش مشيو سلقوا المعدنوس.
0: باهي
1: باهي عندنا سيدي سلقوا المعدنوس 500.
0: اها
1: باهي عندك برشا ما سمعتش حزبة المعدنوس ب 400.
0: لا فما في السوق حتى 3000 تلقى في السوق.
1: لا لا لا في المرش مش في السوق.
0: السوق
1: السوق حاجة. أي. والمرشي حاجة.
0: أي في السوق كيكة ديما 500 600، أنت والموسم
1: توصل لـ700.
0: توصل لـ700 اليوم بـ400.
1: فما بـ500 وفما بـ400.
0: فهمتك. باهي
1: باهي. واللي تي 1500. واللفت بـ1500 هو اللفت اللي بـ1500 يعني غلط. أما اللي تي بـ700.
0: بـ700
1: اللي تي. والخس بـ700.
0: باهي
1: باهي. لا كايبان.
0: اي كمل لي خليل. اي اسرع شويه خليل. اي
1: باهي الغنم 2500 اللوز وب 3000 وبلفين. المشمش 3500 2500 وب 3000 وما ب 1500. الدلع ب 500 وب 800 وبدينار. البطيخ 2000 بدينار فما ب 1100 فما ب 800. الخوخ فما خوخ ب 4000، خوخ ب 5000، وخوخ ب 3500، وب 1900، وب 700، وب 1500. التفاح التفاح ب 4000 وب 5000، وب 3500، 3000، 2500، وب 1500. العنب العنب غالي ب 15000.
0: اي غالي العنب باهي.
1: باهي العوينه ب 5000 وب 3000 وب 2500. التكله ب 10 دينارات. انزار ساك ابو قدمه 8 دينارات. فقوس 3000 1700 وما فقوس 700 وما فقوس بدينار.
0: اها
1: باهي بريز 3000. القرص ب 5 دينارات. قرموش ب 10 دينارات.
0: فهمني
1: خويا
0: نسمع
1: فيك. لو كان باش يمشيو اللحوم بيضاء والحمراء.
0: واضح سيدي. قداش الدجاج اليوم في المارشي لوتاني؟
1: حبيت نقول لك اللي انا واحد ينجم يشري خوف وخضره.
0: الحمد لله. اي
1: الدجاج 6500 الكيلو. كتف الدان 7400. فخذ الدان 9400. قابل الدجاج العادي 8500. سكرهم الدان 16500. سكرهم الدجاج العادي ب 15 دينار. اها اللحوم الحمراء العلوش 60، البقري 48، كرومه وكتلات 42، بقري مخلط 33، الدواره 40 كامل ب 80، كرش 6 دينارات، الهردمه 25.
0: لطف عليك يا خليل. يظل لي اسمع
1: عفوا
0: اسمع قعدت شويه في النسمه البارحه.
1: والله هو اللي استحليت شويه
0: يا خليل. اسمع
1: لما تجي الجريه والتكيه
0: اسمعني هكا هو هكا رقدت على السطح البارحه تحت القمر البارحه بيت يا خليل.
1: والله بدورشه كمان.
0: خليل بيت تحت القمر البارحه طلع لقيت النسمه رميت الجريه على السطح ورقدت كيك.
1: يا ودي هي النسمه وبرا
0: قومك العصافر اليوم الصباح. قاعد يترين على الماتش تاع يترين الماتش التون تاع تونس هذاك يترين باش يصبح للماتش يا سي خليل.
1: ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله يا رب.

0: مربوحة إن شاء الله يا ربي. أي سيدي البي،
1: كبدة
0: كمل.
1: العلوش
0: كبدة العلوش إيه؟
1: 65، كبدة البقري 55، المرقيس 35،
0: أيوة،
1: رأس العلوش 25 و30.
0: أها،
1: باهي تو باش تمشي ولد بحر راهي.
0: ولد البحر راهي شنو فما في المارشي اللوطاني؟ إيه؟
1: باهي، الأوراق 17800 و 17000، فما أوراق ب 23 دينار و 600، المرجان 24 دينار و 800، خروص 26 دينار و 800، سكومبري 14 دينار و 800، سردينة 3000 6800، التريلة ب 40 كبيرة السمح، كبدة عفوا كبد البحر 30، حوت الغزال 9500، البوكا 6800، كذلك فما 3500، وفما بلفي البوكا
0: ياش
1: بحر 8800، نزلي 24 دينار و 800، ستلي 24 دينار و 800، حلوف 16 دينار و 800، كروفات 24 و 800، وكذلك فما 16800، لا فما كروفات ريتها مستك على شوي. هذه هي ب 16800، فما كروفات مستحمرة هي ب 24 و 800. جيت كمان هذا التفسير.
0: باهي، ايه.
1: باهي سر. ب 18000، المجن معناها هو بوري كبير 24 دينار و 800، البوري هو المجن راه باش يكون في بالك.
0: اي هي في بالنا
1: سخي. نحصيرة 6800. هذا يا خويا كمال شعلنا اليوم
0: هذا اللي فهم.
1: في مرشي في مرشي اللوطاني.
0: واضح يا سي خليل، يعطيك الصحة وبارك الله فيك يا خليل.
1: عشك تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: أي سيدي قل
1: لي. وسلام موعدنا غدا إن شاء الله.
0: أي قل لي اليوم ما دام تكحكح وأمورك ماشية برود وما لفطورك اليوم.
1: لا ليش بالله عليا بلا برود ولا
0: إيش فيه البرود هكا كله منفع يا خليل.
1: برود كله مريض.
0: ياك مريض أنت خليل.
1: لا ليش مريض.
0: هكا تكحكح وبيت وبيت في السرد البارح ها وتكحكح وسيس روحك استحفظ على روحك. قلت لك يا خليل برشا مرات استحفظ على روحك. أي خويا البيت قل لي شنو الدبارة نتاعك اليوم فدلك عليك شنو دبارتك؟
1: والله ايش باش نقول لك اليوم وخمس طيب ومحمص.
0: اليوم محمص.
1: محمص.
0: ايوه
1: كجاري. نعم صلي على النبي.
0: هكا هبت النسمة طيب ومحمص خليل ما فيهاش. نقص شوية السخانة طيب محمص. صح برج صح
1: برج. سردينة مقلية.
0: اي بالا ديما حاضرة.
1: مقلية مشبوهة
0: هذاك. صلي على النبي.
1: نقل محمصة. بالحمص والبول هي تو.
0: ما شاء الله.
1: محمصة باي.
0: ما شاء الله.
1: يعني شوية هيك.
0: ما شاء الله.
1: معك ديما خبز طابونة. نعم صلي على النبي.
0: ما شاء الله.
1: وعندي طريقة البلد ونشرب كويس.
0: يزي عاد هكا وفي البركة. في البركة.
1: وكويس تاي أحمر.
0: سيس روح كايس يخلي الصحة وفرحة لا بيد برب. إذا بيل اقتراح اليوم. يلا شكرا جزيلا يا خليل في لمان. غدوة يا خليل استثنائيا في حصة بالسبت. هنا عم متعودين نتلقاو من الاثنين للجمعة. ما غدوة بالسبت حلقة استثنائية تلقاو فيها يكيب رما فهم. وتلقاونا إن شاء الله موجودين من العشرة الماضي ساعة. إذا الصبحية تجيو تشربوا بحد أنا قويتكم. إذا برشا كادويت يستناو فيكم وفقرات وجو في استوديو خارجي في فضاء لما وراء القاع المغطاة قرب مدرسة الحي الجديد بين ساكن. أي سيدي البي نتلقاو غدوة يا خليل. أي سيدي يجي اشرب قهوة مرحبا بيك سي خليل. يلا سيدي احنا نقولكم هذا شعنا في البوان مارشي.
2: البوان مارشي البوان مارشي.
0: انا برشا اهدئت بعد شويه مش نقراوهم ونحاولوا نقراوهم الكل ما تبعدوش لبعيد. اش باش نسمعوا لقيت هذا اش عندنا سيدي بن سيدك؟ عندنا اغنيه تقول يميمه بصوت زياد غرسه من احلى ما تسمعوا معنا. نهدى لميمتي ونهديها لكل امهات اللي تسمع فينا لقيت هذيا وربي يفضل لكم امهاتكم وابائكم ويرحم اللي توفوا منهم. رجعنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد الشهر على رمى فهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
3: جريت لاسعاد كل بيت. كبليسيتي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: كامل من 7 إلى 10
1: التسعة و54 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد، تحية لكل ميمة تسمع فينا لقاية ذي، ومن أجمل الكلمات اللي تسمعها معنا صبحية اليوم بصوت جميل ورائع، بصمة تونسية أكيد حرة زياد غرسة. التسعة و54 دقيقة نمشي لفقرة من القلب للقلب، فقرة الإهداءات لقاية هذا
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: بربي نحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا للمستمع الوفي صديقنا وليد الجلاصي، إذا يعيش في نيس حاليا، موجود في نيس في فرنسا. تحية ليك وليد، ويسلم على صديقه صاحبي الجمالي زيدا في في في نيس، يسلم عليه برشا. إذا يستخدم تحياتنا لي، إذا صاحبي الجمالي، وتحياتنا أيضا لكل مستمعينا في نيس اللي يسمعونا ويتبعونا ويتفاعلوا معنا يوميا. صديقنا وليد جلاصي تحية ليه، وتحية لناس الغربة الكل، وربي خفف الغربة كما يقولوها. وفما غنية جميلة برشا تقول ريحة البلاد، برشا قاعدين يحضروا في رواحهم الفترة هذه للعودة إلى أرض الوطن للعطلة الصيفية في البلاد. إذا تحية لكم، وإن شاء الله تلقاوا أكيد كل حاجة باهية في العطلة هذه، وتعدي وقت مزيان مع عائلتكم. نعرفوا لي برشا ناس تبدا تستنى في اللحظه والدرج وقتاش يحين وقت العوده، يعني وقت العطله باش يروحوا بحذا عائلاتهم. تحيه للجميع.

تحية ليك كيران صديقنا وليد الجلاصي وكل مستمعينا خارج تونس. نمشي لصديقنا مكرم إبراهيم. صباح النور صديقنا مكرم, وصباح النور زد للمستمع الوفي سي يوسف إبراهيم العزيز. تحية ليه. إذا نقول له بمناسبة عيد ميلاده سي يوسف كل عام وانت بألف خير, ربي يشدك بصحة البدن, ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله, ديما ملمومين في الخير سي مكرم. إذا أنت والعائلة الكل يقول تحية لأبي يوسف إبراهيم الحبيب العزيز الحنون لك من مكرم وكريمة وحمدي أجمل وأنبل الأمالي. عيد ميلاد سعيد يا من ضمن كل الحياة بين حناياها, ويا من رعانا هك برفق ولم تتركنا في نصف الطريق يمناه. ربي طول في عمره سي مكرم, ربي يعطيه الوقت الطيب سي يوسف إبراهيم, وربي إن شاء الله يعطيه الصحة وطول العمر.

أي سيدي، تحية لصديقنا حمدي اللي اليوم خطوبته. صديقنا حمدي اليوم خطوبته على نوال إن شاء الله، ربي هني إن شاء الله بدو بتمام. نقولوا له ألف مبروك. التحية تجي من كل الأصحاب والأحباب وكل الأصدقاء في العمل. إذا مناسبة الخطبة متاعهم اليوم إن شاء الله، يحب غنيتي أحلى لحظة في حياتي هو. إذا نقولوا له إن شاء الله بالفرحة، إن شاء الله بدو بتمام، وإن شاء الله بالسعادة والهناء وطول العمر. يا أحلى لحظة في حياتي، هذه الغناية اللي اختارها في نهار خطبته صديقنا حمدي. شاء الله مبروك بالمسبق، شاء الله مبروك.

0: ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعب لها مسكين.
1: إن شاء الله مبروك اليوم الخطبة إذن حمدي والنوال وربي يتمم بالخير إن شاء الله وبالهناء والسعادة. نسلموا على أستاذنا سي الحبيب العذيري، تحية لي، تحية أيضا للسيدة فوزية بوهليل، تحية ليها مدام فوزية بوهليل. إذن تقدم تحية لحفيدتها إسلامة محجوب اللي تجتاز الجزء الأول من البكالوريا الفرنسية، وحفيدتها إسراء شاطر اللي تجتاز البكالوريا زادة بفرنسا، وحفيدتها مريم إلا مبروك اللي تعدي امتحان بكالوريا تقنية بالمعهد الفني عثمان الشطي، وحفيدها يوسف شاطر وحفيدتها إيمان محجوب في امتحان النوفيام الفرنسي. إذا إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله الفرحة فرحة النجاح تشمل الجميع، وإن شاء الله ديما فرحانين مدام فوزية بوهليل، وربي فضلك لهم وربي فضلهم لك، وربي إن شاء الله يجمعكم الكل في ساعة سعيدة بالنجاح و إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نقول لهم احنا اي اي اي كلهم في الباك ديجا ما شاء الله ايتي ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. وتحية ليك مدام فوزية بوهليل.
2: على السوت نقولها كرش لباشولي
1: معكم ديما مع هدايتكم سميح قعلول، تقول صباح النور، تحية ليك والدختة جيد هكا اسمه عيد ميلاده اليوم، تقول له ربي خليك لنا، ربي أعطيك الوقت الطيب وعيد ميلاد سعيد.

من بن موسى صباح النور تقدم تحية الولدة يوسف لخياري مناسبة عيد ميلاده قلوا له عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. أيضا نسلموا برشا لمدام سونيا زيدي شكرا جزيلا على الرسالة الجميلة وشكرا وبارك الله فيك. تقدم تحية الأمينة بالحسن بنت أختها مناسبة بنت أخت سعاد زيدي مناسبة عيد ميلادها تقول لك كل عام وانت بألف خيرة.

ابو ثينا صباح النور. ابو ثينا من المسعدين تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا في المسعدين. تاني امها نوره بمناسبه عيد ميلادها اليوم تقول لك كل عام وانت بألف خير وربي يخليك لينا.

هابي بيرثدي تو يو. تحية جينا من عند مدام سمح لك حل صباح الورد يا مدام. اللي تقول اليوم عيد ميلاد ولدها ياسين زميت الشطي مقيم بفرنسا, تقول لك ان شاء الله كل عام وانت بالف خيرة. قولوا عيد ميلاد سعيد المدام بهيجة بن عبد الله بمناسبة عيد ميلادها, ان شاء الله كل عام وانت بالف خير مدامه.

0: مرحبا بك مدام نجيبة. زاد تقول العيد مناسبة عيد ميلاده يعمل 3 سنوات. عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة.
1: هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك. هات ايدك
0: سنعطيها صباح الورد. ان شاء الله مبروك عليكم النجاح. ايضا كل الناس اللي تخرجت ان شاء الله مبروك عليكم. ليلى فتح الله صباح الورد. تحياتنا لجليلة غريب تقول بنت ريم مناسبة عيد ميلادها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. ايضا تقول الحفيدة ادم عيد ميلاد سعيد نقول له كل عام وانت بألف خيرة. بس مجماجر تقول الولدة بدر مناسبة عيد ميلاده وكل عام وانت بألف خير ربي فضل ان شاء الله. مدام سحر بالراجح صباح الورد تقول الولدة نيس بن سالم كل عام وانت بألف خير مناسبة عيد ميلاده ربي نجحك وربي فرحك بيها.

هابي بيرثدي تو يو، تحياتنا لكم الناس الكل. اذا تحيه المدام سيرين بن جيما اللي تقول ان شاء الله بنيتها تقول يرجعوا لهم في الامتحان ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، ربي يفرحكم بصغيراتكم الكل. لله تحياتنا لكل مستمعينا. سيرين بن محمد تهني رجلها حلمي عاشور بمناسبه عيد ميلاد، وايضا تقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يحفظك ويفضلك لصغيراتنا برا وحبيب، هكا ربي يفضلهم لك ان شاء الله. يا لله العائله الكل وكل عام وانتم بألف خير. أم هيبة صبيح الورد تهني زاد رجلها بعيد ميلاد وتقول له كل عام وانت بألف خير وربي يفضلك وربي يعطيك حتى يرضيك، تقول له زاد قد ما نقول ونحكي ما نوفيكش حقك، ربي يفرحنا ببنياتنا. أمين، ربي يفرحكم وربي يفضله، عيد ميلاد سعيد.

0: أكيد إحنا نكملوا أكيد بالتحية لكل مستمعينا. بارك الله فيكم، شكرا على تفاعلكم، شكرا على مساجاتكم ورسائلكم، شكرا سي فيصل بي الشطي، بارك الله فيك على الرسالة الجميلة وتشجيعكم، وشكرا للجميع. وصلنا معكم لختام حلقتنا العشر وستة دقائق. غدوة باش نكون موجود معكم في بلاتو سبيسيال، غدوة استثنائيا عنا استوديو خارجي باش نكونوا موجودين من العشرة حتى الماضي ساعة الصبحية. قوتكم اشربوها معانا ان شاء الله في فضاء لما مقهى ومطعم، اكيد فضاء عائلي جميل جدا الحقيقة، وراء القاعة المغطاة وين مدرسة الحي الجديد. غدوة لما باش تكون غادي، خليكم اكيد معانا مستمعينا حاضرين في اللما، تلقاو فريق ويكيب راما في مع برشا ضيوف يكونوا حاضرين معانا، مسابقات وكدوات واجواء صبحية ان شاء الله تعمل كيف. الابتداش غدوة مع بعضنا ان شاء الله في فضاء اللما في مساكن، كونوا حاضرين معانا في استوديو خارجي من العشرة حتى الماضي ساعة. مرحبا بالجميع والدعوة مفتوحة للجميع. شكرا حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج، شكرا زيدا مهدي خليل، هذه أجمل تحيات كمال زرلي، ونستناكم غدوة إن شاء الله في استوديو خارجي وبث خارجي في بلاتو سبيسيال في الأمانة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
2: يا فتح ويا رزاق، صباح الخير نهارك زين.
1: ملا ما تنساش كل يوم عدل الموجة على رمى فيم، واسمع النهار على صباحه من السبعة للعشرة مع كمال ومع الصبحية، في الدار في الخدمة ولا في الثنية، تبع الأخبار أسوأ المرشي وقضية الدار واش كتبت الجرايد كل نهار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، وبالكادوات تعمل أفار تعمل أفار. مش قلت لك النهار على صباحه، النهار على صباحه. أرام فام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8
3: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك ديما معاك. بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام.

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على ارانا فام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: تسمعونا
0: على www.aramfm.net.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على مرام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فويت على الرمى فهم كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على الرمى فهم من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على الرمى فهم. الموسيقى نون ستوب على الرمى فهم بنت الموسيقى نون ستوب على الرمى فهم

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على أرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار،
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والايتيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على لرمى فام كل سبت واحد. ما تنساش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمى فام تقيت الشهر على رمى فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. تونيزيا هايتك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: بليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: تسمعونا على 3 دبليو في ار

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والايتك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، ومرحبا بكم في لقاء متجدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى في برنامجكم لقاء الجمعة لهذا اليوم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، ووصيكم ونفسي بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإنه أوصانا بذلك وأمرنا الله بذلك. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا في سلسلة عظيمة نافعة، ما زلنا في رحاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المعروف بحديث جبريل، وما زلنا في الإجابة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأولى، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختامها بإذن الله عز وجل، ونحن نتحدث عن الزكاة، وأقول ختامها لأننا تحدثنا عن الصوم وتحدثنا عن الحج وتحدثنا عن ما يلي هذه الأركان، لأنه تحدثنا عنها حسب مناسبتها. كيجي رمضان قدمنا وحدثنا على الصيام، وكيجي الحج كذلك قدمنا وتحدثنا عن الحج. وبما أننا في سنة هجرية جديدة، حديثنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو إيتاء الزكاة. وما زلنا نتحدث على مصارف الزكاة وأنواعها، وقلنا أنواع الزكاة، يعني تحدثنا عن زكاة المال، تحدثنا عن زكاة الذهب والفضة، تحدثنا عن زكاة عروض التجارة، وتحدثنا عن زكاة بهيمة الأنعام، وبينا بهيمة الأنعام هي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي البقر والإبل، يعني الضأن كما نقول احنا نوعين، والبقر والإبل، وهذه بهيمة الأنعام اللي أوجب الله سبحانه وتعالى أنه تكون الأضحية منها، وغير ذلك من العبادات والهدي، وغير ذلك من العبادة اللي هي عبادة النحر والذبح. إذن بينا ما في هذه بهيمة الأنعام، ما فيها من زكاة، وأقوال أهل العلم وتفصيل في هذه المسائل. إن شاء الله نواصل حديثنا في أبواب الزكاة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستقبل بعد قليل الشيخ عز الدين الزرقاطي لنواصل حديثنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. إن شاء الله ربي يوفقنا وإياكم ويلهمنا الصواب ويسددنا وإياكم. نعود لكم بعد هذا الفاصل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في هذا المجلس المتجدد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وحديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن. فالشيخ عز الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك من جديد في استوديو الأرم فام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه.
1: اللهم أمين، جزاك الله خيرا شيخ حزين. إذن خليني ذكر نفسي والمستمعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني معروف، وحديث جبريل وهو متفق على صحته، رواه مسلم بهذا اللفظ الذي نذكره، حتى رواه البخاري وغيره من الرواة. هو عن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مريا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن شيخ حزين، بينا كل أركان الإسلام كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فسرنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بيان أشمل ولا أعم ولا أفضل ولا أبين من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما زلنا في هذه النقطة الأخيرة من أركان الإسلام، اللي هي ركن الزكاة. وذكرت في مقدمة هذا البرنامج شيخ حزين أنه تحدثنا على زكاة المال اللي عنده فلوس مخبية، وعلى زكاة الذهب والفضة، وعلى زكاة بيوع أو عروض التجارة خلينا نقوله، وزكاة بهيمة الأنعام. هل ما زال عندنا أبواب أخرى من الزكاة، أم أنه هذا هو الذي جاء في شرع الله سبحانه وتعالى؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. ما زال عنا صنف والاثنين أخرين إن شاء الله مش نتحدث عليهم، تجب فيهم الزكاة. وأول هذه الأصناف مش نتحدث عليها هي زكاة الحرث، والدليل على وجوب يعني زكاة الحرث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال هنا: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده حسب القراءة. ربما يتسألوا بعض الإخوة هنا: شنية الثمار التي تخرج منها الزكاة؟ نقول ونختصر القول هنا أنها تشمل الحبوب كما القمح والشعير، تشمل التمر، وتشمل الزيتون، وبصفة عامة هي ما يقتات ويدخر حسب ما يشترطه المالكي، يكون قوت ويدخر. بمعنى خياني أنه لا زكاة مثلا في الفواكه كما التفاح، والرمان صحيح هذا يخرج من الأرض وهو من النباتات لكنه لا تجب فيه الزكاة في مذهبنا، كذلك ولا الخضروات البطاطا والفلفل والطماطم وغيرها، حتى العسل أيضا عندنا في المذهب لا تجب فيه الزكاة.
1: السؤال شيخ حسدين هو بالنسبة لزكاة الحرث، هل يشترط فيها النصاب كما رينا مع المال كما رينا مع الذهب وغير ذلك، أم أنه ما يشترطش فيها نصاب؟
2: باه يا ربي يبارك فيك، هنا بالنسبة للحول لا يشترط الحول، إنما وقتش تخرج الزكاة كما قال ربي عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يعني بعد التصفية والتنقية يصير أو يتحسب وتخرج منه الزكاة. لكن بالنسبة للنصاب إيه فيه نصاب، يشترط فيه النصاب يعني مقدار معين تحصله، إذا وصلت له فما أكثر تولي تخرج منه الزكاة، وإذا يعني حصلت أقل من المقدار هذا ما تخرجش الزكاة. وشر زكاة الحرث بطبيعة الحال بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق، الوسق هو ما كما نقولوا كالشارية هيك الكبيرة هيك هي الوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، أقل من 5 أوسق ما فيش صدقة. والوسق شنو هو؟ مش نحاول نقربه بالمعايير اللي مستنسين بها احنا، يعني اما باللتر وإلا بالكيلوغرام. الوسق خياني هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع هو 4 أمداد متوسطة مش مقبوضة ومش مبسوطة. الصاع يعني حفنة من حفنات النبي صلى الله عليه وسلم، 4 حفنات من حفنات النبي صلى الله عليه وسلم يجيوا صاع، والوسق هو 60 صاع، وخمسة أوسق يعني نضرب 60 في 5 اللي هما 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا ربي يبارك فيهم أحبوا يقدروا ويقربون الصاع النبوي تقريبا قداش باللتر، تقريبا يسع 2.5 عشر، نصف عشر اللتر، 2.5 عشر اللتر تقريبا، هذا هو الصاع النبوي. وبالمكيال التونسي تقريبا، ديما أمور تقريبية في تلقى خلاف طفيف يعني من مدرسة لمدرسة ومن قول إلى قول، تقريبا 5 أوسق ما يساوي 615 نترة. الوزن تحب تقول لي الميزان قداش؟ لا يعول عليه، علاش؟ الاختلاف الموزون، يعني لو كانت تعبي مثلا قفة قمح وقفة زيتون وقفة فول وتوزنهم ما تلقاهمش نفس الميزان، ربما تلقى القمح أرزن مثلا وفي الزيتون وفي الفول تلقك الفراغات، هذاك علاش الميزان لا يعول عليه. لكن تلقى بعض المشايخ مثلا يقول لك مثال 5 أوسق من الزيتون قداش تساوي، 5 أوسق من القمح قداش تساوي بالكيلوغرام، 5 أوسق مثال من الفول ولا العدس ولا كذا قداش تساوي، أما مكش مشتقام الكل متساويين. إذا قلنا بالمكيال التونسي تقريبا 615 لتر، هذه هي 5 أوسق تقريبا ما يساوي 20 ويبة، يعني اللي عنده 20 ويبة قمح والعشرين ويبة زيتون والعشرين ويبة يعني من الأصناف اللي ذكرناها هذه، فما أكثر أكثر من 20 ويبة فما أكثر يولي يخرج الزكاة. اللي عنده أقل مثال عنده زوز شكير 10 ويبات 15 ويبة موصلش للعشرين ويبة، فهذا يولي لا تجب عليه الزكاة، يحب يتطوع من أن تلقى نفسه هيك الصدقة، لكن الوجوب الزكاة لا تجب عليه والله أعلم.
1: في الحالة هذه يعني في الحبوب ملا نسر وشيخ زين، والسؤال هنا يطرح يعني شنو هو مقدار الزكاة الآن؟
2: نعم بارك الله فيك، كما شفنا الزكاة تختلف يعني من صنف لصنف، في المال شفنا كوني تقريبا نصف العشر، في زكاة يعني الأنعام بهيمة الأنعام انت وش عندك، يعني العلالش عنده عدد معين والبقر عنده عدد معين والجمال عنده عدد معين. هنا بالنسبة لزكاة الحرث نقول احنا النبات هذا اما ان يسقى بدون كلفة يعني بمطر ربي ولا بماء العيون اللي تسيل ولا الأنهار التي تسيل وتسقي الأرض، يعني ما فيش كلفة ما فيش تعب ما فيش مصروف لسقي الزرع، ما فيش دواب ما فيش محركات، هذا يتسمى بدون كلفة. هنا يولي يخرج العشر، إن سقي بلا كلفة يخرج العشر، مثال عنده 50 ويبة يخرج 5 ويبات، عنده 100 شكارة مثلا يخرج 10 شكار، وتسعين شكارة تقعد له ليلة العشر. لكن انسوقية بالكلفة، انسوقية بالكلفة، عنده موتور وعنده صنداج ولا عنده يسقي يعني على حيوانات يمشي يجيب المي وكل، فيه تعب فيه مشقة فيه مصروف، يولي هنا يخرج نصف العشر، نصف العشر. مثال عنده مات شكارة، العشر متاحة 10 شكاير، نصف العشر 5 شكاير. لكن السؤال قد يقول لك مثال نصف الموسم بمطر ربي وبالمطر وكل، والنصف الاخر حسيت الارض يعني حست شوية وعطشت شوية، يقول لك في النصف الثاني اسقيت. نقوله هنا تولي تخرج بالنسبة، مثال الصابة هذه تخرج من نصف العشر ومن نصف الآخر نصف العشر. مثال عنده 200 شكارة، 200 شكارة يقسمهم على زوز، على 100 يخرج منهم العشر يخرج 10 شكاير، والمية الأخرى يخرج نصف العشر 5 شكاير فقط، وهكذا ديما. بالنسبة للأرض الفلاحية المكترات اللي كراها، فالزكاة هنا على الزارع على يعني هي مسألة خلافية لا محالة، لكن نقول كونها على الزارع وليست على صاحب الأرض. كذلك مسألة أخرى، إنسان عنده قمح وشعير، القمح والشعير يضم لبعضه، مثال هو عنده 10 ويبات قمح وعشر ويبات شعير، في الأصل 10 ويبات ما فيهمش زكاة، لكن كي يضمهم لبعضهم يولي 20 لأنهم من نفس الصنف يولي يخرج فيهم الزكاة. كما الحمص والفول أيضا يضم لبعضه، إذا كان مع كل صنف على وحده ما فيش زكاة، لكن يضموا لبعضهم لأنهم من نفس الصنف تجمع الأصناف معا، وإذا ما بعضهم اتضموا ووصلوا للنصاب ففي الحالة هذه يولي يخرج الزكاة. كذلك مسألة أخرى، ربما عنده برشا بلايص الزراعة فيهم قمح، مثلا ثم بلاصة فيها قمح كما نقوله متوسط، وبلاصة قمح جيد، وبلاصة قمح يعني رديء، يولي يخرج من الجيد هكا يخرج العشر، ومن المتوسط يخرج، معذرة، يولي يخرج من الجميع المتوسط، يولي يخرج من الجميع المتوسط بما أنه عنده 3 صنف. لكن إذا كان عنده جيد ورديء فيولي يخرج العشر من الجيد ويخرج العشر من الرديء، والله أعلم يعني هذا فيما يخص زكاة الحرث.
1: بارك الله فيك يا شيخ حزين. خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعي الكرام لبيان ما بقي من أحكام الزكاة.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: لقاء الجمعة مع محمد الامين الكعيبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن حديثنا يتواصل بتوفيق الله عز وجل، وهذا الحديث بخصوص الزكاة وهذا الركن من أركان الإسلام العظيم اللي بينه ربي سبحانه وتعالى وأكمل بيانه في القرآن والسنة. هذا يعني شيخ عزين من أعظم ما يرد به على الناس اللي يجي يقول لك يعني قرآني ونمن كان بالقرآن وغير ذلك. الشرع الحكيم بين على مدار القرآن والسنة، فما نجموش نعرف التفاصيل إلا بالسنة والقرآن والسنة متكاملان، وهذا من فضل الله علينا. وأطيع الله وأطيع الرسول. فتحدثنا تو شيخ عزين على تقريبا أبواب كثيرة من أبواب الزكاة، زكاة المال، زكاة الفضة والذهب، زكاة بيوع عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الحبوب وغير ذلك والمحاصيل. هل بقي لنا شيء من أنواع الزكاة لم نذكره؟
6: نعم بارك الله فيك، مازال نوع آخر ربما مش يستغربوه أخوانا المستمعين، وهو ما يسمى بزكاة الركاز. وشنو الركاز؟ هي الكنوز، كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. هذه لا يشترط فيها لا نصاب ولا الحول في هذا الكنز، تجب فيه الزكاة بمجرد العثور عليه، يخرج منه الخمس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة يعني كل شيء فيه دليل وفيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وهذا قول الجمهور، يخرج الخمس والباقي حلال محلل عليه. بطبيعة هذا من ناحية الشرعية، ما نحكيوش يعني عن ناحية القانونية، يخرج منه الخمس. والخمس هذه لو كان جيوا نتبعها نقاوة، هي الجزء أو هي الحصة اللي تأخذ مما لا عناء في تحصيله، يعني جاء بس سهل، وهذا تابع للغنيمة كما قال النبي، كما قال ربي عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني تخرج منه الخمس وبالباقي يعني يكون لك. يتبقى هنا السؤال: من يستحق هذا الركاز؟ شكون يستحق هذا الكنز؟ الأصل نقول إنه الركاز لمن وجده واستخرجه. إذا جاء إنسان مثلا كان يعمل في أرض فوجد فيها مالا مركوزا، أي مالا مدفونا محفورا يعني مخبي عنده برشة، سواء كان هذا المال ذهب ولا فضة ولا كان جواهر ولا كان شيء يعني قديم ياسر وعنده قيمة. فأهل العلم يقولوا إن وجده في ملكه، عنده أرض أو عنده دار قديمة مثال كالطابية القديمة وكل، وحفر مثال يحفر في الساس ولقى فيها في ملكه هذا الكنز، هذا لا نزاع فيه فإنه يكون ملكه، يخرج منه الخمس ويترك لنفسه الأربعة أخماس هذه تكون له. أما إذا كان خياني كان يعمل في أرض بيضاء، شمعنى أي أرض بيضاء؟ هذه ما يشملك لحتى حد ولا هي ليلو ولا هي لغيره، ووجد فيها هذا الكنز فكذلك نقولوا يخرج منها الخمس وأربعة أخماس تكون لنفسه. أما إذا كان يعمل في أرض مملوكة للغير فوجد فيها هذا الركاز، يا هل ترى هذا الكنز يكون للذي وجده أم لصاحب الأرض؟ فبعض أهل العلم قالوا للذي وجده، والبعض الآخر قالوا لصاحب الأرض، ومسألة هذه خلافية والله أعلم.
5: واضح شيخ الزين. ليه مسألة أنه الركاز عموما معلوم أنه هو من مال الجاهلية ولا للرومان ولا يعني حاجة من قبل الإسلام. طيب إذا وجد إنسان يعني شيء من مال أو من مدفون يخص المسلمين، يعني وهذا توجد كما رأوا في العراق وكل يقاو يعني قطع ذهبية مسكوكة مكتوب عليها الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العباسية وغير ذلك، فهذا ما حكمه؟ هل يدخل في نفس الحكم ولا عنده حكم خاص؟
6: نعم بارك الله فيك، نمشي معك حتى أكثر من ذلك. يعني لو كان تكون حتى بفلوسنا تو اللي نتعاملوا بها تو، هل تكون يعني ملك وتأخذ حكم الركاز ولا لا؟ أهل العلم أيضا في مسألة الكنز هذه النقد الذي وجده الإنسان تلفوا إذا كان من ركاز الجاهلية ولا من ركاز الإسلام. أولا كيفاش نعرفوها احنا، هل هذا يعني من دفن الجاهلية وإلا من دفن يعني الإسلام؟ يتعرف هذا يعني بالأمارات اللي مثلا إذا كان قطاع نقدية كما كنت فضلت وقلت، يتعرف هل هو متاع مسلمين ولا متاع يعني متاع جاهلية قديم ياسر ولا متاع رومان. أيضا يتعرف بالصور ولا بالأصنام ولا بعبارات أسماء الملوك. فإذا كانت هذه من دفن الجاهلية ففي ذلك الخمس كما قلنا، مثال يلقى برنية تسوى مثلا 1,500,000 يقولوا خرج الخمس متاعها لي 300,000,000 والباقي يتملكوا وهذا حلال محلل عليه شرعا. لكن إذا وجد عليه علامات إسلامية كما يلقى مثلا آيات قرآنية والعلية نقش متاع كتاب الله واللي يدل على كون هذا لمسلم، فهذا يكون بمنزلة اللقطة وليس يعني كنز.
5: خلينا تو نفهم بالخطوة بالخطوة، إذن ما هي اللقطة؟
6: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، يظل تو المسألة وضحت بالنسبة للركاز اللي هي يعني من دفن الجاهلية، فهذه تتسمى ركاز، هذا كنز يخرج الخمس ويخل باقي. لكن إذا كانوا متاع مسلمين قلنا يأخذ حكم اللقطة، يعني ربما هذوما مسلمين دفنوه، ربما يكون حتى قديم شوية راهو، لا ندري يعني متى دفنوه، ما ندري يعني أهله موجودين ولا غير موجودين. فهذه نقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها سنة، احفظ عفاصها ووعاءها ثم عرفه سنة. بمعنى إذا وجدت لقطة في كيس في شكارة ولا حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، احفظ عفاصها ووعاءها ثم عرفه سنة. بمعنى إذا وجدت اللقطة هذه في كيس في شكارة، فتحفظ مثلا لون الكيس كيف إنه الكبر متاعه، هل هو من صوف، هل هو من قطن، هل هو من جلد، تحفظ أيضا الوصف متاع الرباط متاعه، هل هو من حرير من خيوط من جلد من تل من حديد، ويحفظ يعني ايش في وسطه أيضا العدد متاعه النوع متاعه ويعني يخبيه عنده ويعرفه مدة سنة، يعني شكون ضيع حاجة في مكان فلاني ولا حاجة ذات قيمة فليأتي بأوصافها المطابقة لهذه اللقطة. إذا جاك حد وعطاك نفس الوصف فتكون له، أما إذا كان عطاك وصف مغير فهذه تبقى عندك تمام الحول، يعني بعد سنة كاملة تصبح ملكك. وبعد تمام السنة يعني إذا عرفت كما يقولوا أهل العلم في الأسبوع الأول كل يوم قبل نسمع مثال البراح، شكون ضيع كذا ولا شكون القى، يبدا يعيط ويبرح شكون القى كذا شكون قى كذا، يبدا يدور في الشوارع. اليوم ما عادش ثم براح، ثم وسائل الاعلام، ثم انترنت، ثم اذا كان مثال لقيتها في وسط المدينه نحكي على اللقطه، تحط مثال على باب الاسواق تعلق ورقه، على باب المغازات على باب مثال البوسطه تعلق ورقه، هذا في الاسبوع الاول كل يوم، في الشهر الاول يعني مره في الاسبوع، ثم بعد ذلك مره في الشهر تعرفها وتذكر الناس بها. عند تمام الحول بالشروط هذه اللي ذكرناها، بعد ما تعرفها عام كامل الاسبوع الاول كل يوم، الشهر الثاني يعني الشهر الأول كل مرة في الأسبوع وبعد مرة في الشهر. إذا تعدى عام كامل وما جاك حتى حد ولا ثم شكون جاك لكن أعطاك أوصاف مغايرة فهذه إن شئت تصبح ملك لك حلال لكن تبقى دين في ذمتك. بمعنى لو كان جاك حد بعد عامين ولا ثلاثة سنين وعطاك نفس الأوصاف تصبح يعني ملك ليلو يعني تصبح من حقه. وما إذا كان بعد عام تنجم تتصدق بها على ذمة صاحبها تنجم تستغلها وهي حلال عليك إن شاء الله.
5: بارك الله فيك شيخ الزين. إذن خلينا نأخذ فاصل قصير ونعود كالعادة مستمعينا الكرام ونذكر مسائل الزكاة. نسأل الله يفهمنا ويذكرنا ويعلمنا. نعود إليكم بعد قليل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى. إذن في هذه الفقرة الأخيرة من برنامجنا لهذا اليوم لقاء الجمعة، وحديثنا يعني خلينا ربما الموضوع هذا المهم توحكينا على الزكاة وشنو أنواع الزكاة ولا أبواب الزكاة وغير ذلك. فمسألة مهمة الشيخ عزين هي ما هي مصارف الزكاة؟ إذن أني عندي زكاة أي كان نوعها، يعني زكاة أغنام ولا بهيمة أنعام ولا فلوس وإلا عروض تجارة، لشكون تتعطى؟ فهذا سؤال مهم برشا، وسؤال يتكرر علينا برشا، وخلينا يعني السؤال هذايا نجاوب عليه حتى نفهمه أكثر.
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين، سؤال يعني مهم جدا. المصارف هذه أو الزكاة ما تتعطاش للي يجي، فثم أنواع من الناس تتعطى لهم الزكاة، وحددهم وعرفهم وبينهم ربي عز وجل في كتابه الحكيم، فقال يعني في سورة التوبة: إنما الصدقات، المقصود بها الزكاة هنا، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذن تصرف وتدفع الزكاة لهذه الأصناف الثمانية بالتحديد، ولا تصح لغيرهم. أول الأصناف الثمانية هذه، قال ربي عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. الفقراء والفقير خياني هو الذي لا يملك شيئا من حاجاته، هذا هو أشد أصناف يعني اللي يستحق الزكاة، من تجب لهم الزكاة، حاجاتهم أعظم وفاقتهم وفقرهم أكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دفع الزكاة إلى هؤلاء، إلى الفقراء، ويأمر أصحابه بذلك. ومن تعريفات الفقير أن لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف السنة، واللي عنده مدخول مثلا بيوصلوش نص الشهر، عنده شهرية يخدم تلقاه، لكن سبحان الله ما يخلطش يكمل حتى نصف الشهر، فهذا يسمى فقير. ثاني الأنواع ولا ثاني المصارف هما المساكين، وهذوما هما أحسن حال من الفقراء، هما أبرك حال من الفقراء، عكس الدرجة متاعنا مسكين، احنا يعني محتحت في حالة، لا، هذوما أبرك من الفقراء. علاش؟ هؤلاء لكونهم يملكون بعض المال، عندهم شوية لكن لا يسد حاجاتهم. قال تعالى عن حال بعضهم كما في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين وعندهم خدمة وعندهم سفينة ملكهم ويتكسبوا، لكن ما يخلطوش. سبحان الله، ساعات يقولك هو يخدم وتقع عنده 4 أو 5 صغار وتلقاه كاري وكل، وبرا يخدم ما يكفيش، ما يخلطش، يعني ما يخلطش كمل الشهر. المساكين ولا المسكين لا يجد الكفاية، تقع عنده شهرية لكن ما يكملش الشهر، يمكن يكمل نصف الشهر، يكمل 3 جمعات، لكن ما يخلطش كمل الشهر، ما عندوش يعني ما يكفيه لكامل السنة. هؤلاء هم المساكين، هؤلاء أيضا يحتاجون أو تصرف وتدفع لهم الزكاة. ثالث الأنواع هم العاملون عليها، قال ربي عز وجل في الآية: والعاملين عليها. ربما هنا قلت شوية، هذه ما كانتش، لأن قبل في الساعة

كلهم يتسموا عاملين عليها ولو كان غني، فتدفع لهم أجرة عملهم من الزكاة، لا بأس بذلك. هؤلاء هم العاملين عليها. قد يكون أيضا لبعض الجمعيات الخيرية، ربي يبارك فيهم، في بعض الأوقات عندنا الآن مازال موجودين يعني شوية، تقاه يخدم. بعض الأوقات يسألك سؤال، قالك مثال تحصروا نهار كامل وكل نجموش مثال نشيو سندويتشات ولا مي من مركز الزكاة هيك، يقولوا لا بأس إن شاء الله، فيأخذون حكم العاملين عليها والله أعلم. الصنف الرابع المذكور في الآية الذين تدفع لهم الزكاة، قال ربي عز وجل والمؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه هو من يرجى إسلامه، خاصة يكون يعني قدوة، يكون صاحب قبيلة ولا حاجة كمكاك، إذا أسلم يسلموا معاه الناس الأخرين الأتباع متاعه، فهؤلاء تدفع لهم الزكاة تأليفا لقلوبهم باش نحبهم في الزكاة، ولا يكون مثال يخشى شره أو يرجى بعطيته، يكون هو مسلم لكنه ضعيف الإيمان، قوة إيمانه ولمزلك أسلم حديثا، لا بأس، فيعطى ما يحصل به التأليف وما تحصل به المسألة. ودليل الذي يعطى ليسلم، هو كافر ولكن يعطى باش يسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، أعطى بعض الناس 100 إبل 100 جمل، راهو مش شوية يعني، جمل يسوى ملايين تو، واضربوا في الميات يعني فلوس كبيرة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شكون أعطاه 100 من الإبل، واحد آخر أعطاه غنم بين جبلين يعني بالميات أغنام، شخليه روح قال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، جاب القبيلة الكل وأسلموا. فإذا كان ثم مصلحة هذه يعني لتأليف قلوبهم يعطون، كما قال وشد على نفسه هذا صفوان بن أمية، قال فلم يزل يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. إذن هؤلاء المؤلفة قلوبهم يعني حسب المصلحة يعطون من الزكاة. المصرف الخامس اللي ذكرهم ربي عز وجل في الآية الكريمة من سورة التوبة، الذين يعطون من الزكاة، قال وفي الرقاب، الرقيق العبيد، العبيد المسلمين، رقيق المسلم مثال يشترى ليعتق، يعني تحريضا وتشجيعا وحثا على تحرير العبيد، لأن ديننا متشوف للحرية، ديما نلقاه مثال عتق رقبة مثال في الظهار، ثم عتق رقبة مثال في كفارة الصيام، تلقى ثم عتق رقبة، الدين يتشوف لعتق الرقاب، شخلاه أيضا قال حتى من الزكاة تنجموا تعتقوا الرقاب، فيدفع يعني من الزكاة حتى تفك رقابهم من الرق ومن العبودية. وأيضا مشايخنا يقولوا يعني استنباط جميل من هذه الآية، قالوا يدخل في فك الرقاب المسلم الأسير الذي وقع في قبضة الكفار، فيفتدى منهم من الزكاة بقدر ما يفك يعني من أسره. يقولك مثال عندي أسرة مسلمين، ما نعطيك لما تعطيني فلوس يعني مبلغ على كل مثال إنسان، يقول كذا كذا، فيعطون من الزكاة ولا بأس، فهذه من مصارف الزكاة. كذلك من مصاريفها عن الزكاة سادسا المذكورين في الآية هم الغارمون. قال والغارمين، شكون هم الغارمين؟ شكون هم الغارمون؟ هم العاجزون عن الوفاء بالديون التي تحملوها، سواء تحمل هذا الدين من أجل غيره، ساعات تتسلف مش ليلو، إنما باش يصلح بين الناس، وإلا يعني بين عائلتين مثال صلح بيناتهم بالفلوس، وإلا كمن يضمن الدية، ثم وجبة الدية على شخص مثاله ما عندوش يتحملها هو الدية، قال أني ندفعها، وإلا مثال لإخماد فتنة بين طائفتين مثال زوز قبائل ولا زوز عائلات ولا زوز عروش، مثال ألف بيناتهم بفلوس ولا بعطية ولكنه ما نجمش يسددها بعد، هذا يتسمى غارم، فيعطى من الزكاة، هذا غارم مش لنفسه إنما لغيره. وهناك من يكون غارم لنفسه، عمل مشروع مثلا سبحان الله وصرف مصروف كبير ياسر وسبحان الله منجحش المشروع هذا، والإنسان كانت أموره متيسرة ولا باس عليه وقيد فلسة لسبب من الأسباب، ولا يعني مديون ياسر، فيعطى كذلك من الزكاة بقدر ما يقضي دينه ويؤدي حمالته.

0: هذا يدخل في هذه الآية وهو مصرف من مصارف الزكاة. ربما تشوفوا صاحب مشروع وعنده فلوس وعنده كذا حسب الظاهر حسب العيان للناس، لكن ما تعرفش الخبايا هو اللي هو مديون واللي هو غارق يعني في الديون والناس تساله واكلت الوجه كما يقولوا، فهذا يستحق الزكاة ولا بأس إن شاء الله. كذلك من أصناف الزكاة أيضا المذكورين في القرآن، قال ربي عز وجل وفي سبيل الله. في سبيل الله المقصود به يعني الجهاد في سبيل الله، وألحقوا بهم العلماء طلاب العلم الشرعي، لأن هؤلاء كما قال ربي عز وجل ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يخرجوش الكل للجهاد، فلولا نفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. ربي عز وجل فيه إشارة وإيماء أيضا لطلاب العلم الشرعي إنه هذا يلحق بالجهاد، فلا بأس يعني طلاب العلم الشرعي ليتفرغوا لتحصيله. كذلك الدعاة إلى الله أيضا، مشاريع تحفيظ القرآن، فهذه كلها تتسمى في سبيل الله إن شاء الله يصح إعطاء ودفع الزكاة لهؤلاء. لكن النبه هنا في سبيل الله مش كما قالوا البعض يعني قول مرجوح، هذا في سبيل الله يقول لك جميع أوجه الخير، جميع وجه الخير صحيح هي تتسمى في سبيل الله لكن ما تدخلش في الآية هذه. وعلى هذا مثلا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد، بالرغم أن بناء المساجد والمصروف متاعها في سبيل الله لكن لا يدخل في الآية. أيضا لا يدخل، لا تعطى الزكاة مثلا لإصلاح الطرق بالرغم من أني مصلحة عامة وفي سبيل الله. كذلك في بناء المستشفيات وما أشبه ذلك، لأن ربي عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة ذكر قعد يفصل ولا الواش معناه فصلوا في هذا مسكين وهذا فقير وهذا عتق رقبة، باللول يقول في سبيل الله يعني جميع أوجه الخير وخلاص. لا، فيصبح في سبيل الله الجهاد وما في معناه يعني من طلب العلم الشرعي والتعليم وتحفيظ القرآن، والله أعلم. تبقى خياني مازال عنا مصرف أخير ثامنا بقي من أصناف الذين تدفع لهم الزكاة من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وأيضا ربما مش يستغربوه بعض الخيان، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت به نفقته، وربما يكون عنده في هيئته تشوفه أنه ولبس عليه وأنه غني ولكنه ربما سرقوا له فلوسه مثلا، ولا سرقوا له سيارته، ولا سرقوا له يعني السطوش اللي معاه فيه وراقه فيه فلوسه فيه كل شيء وما عندوش باش يرجع، ولو يعني يكون مثال غني هو في البلد متاعه، لكن في الحالة هذه هو محتاج. مقولولوش يزمك تتسلف وبعد تروح لبلادك وتعود ترجع لنا وترجع الفلوس. لا، إذا وجدنا شخصا مسافرا وفي أثناء السفر متاعه ضاعت نفقته أو سرقت أو لم يبقى معه شيء ولو كان هو غني في بلده، فإننا نعطيه ما يوصله إلى بلده، نعطيه مثال ركوبه، نعطيه يعني مكلته وشرابه ما يكفيه للوصول إلى بلده، ولا نخصله تذكرته ولا حاجة، يعني تعطيه من الزكاة حسب الحاجة متاعه ولا نعطيه أكثر يعني ما يبلغه إلى بلده. إذا نخياني هذوما هما الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، لا بأس نعودها الآية إن شاء الله. يقول ربي عز وجل إنما الصدقات، نبدأ نحسبه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
1: بارك الله فيك شيخ حسدين، الحقيقة يعني تفصيل مهم برشا ومفيد ياسر. بعد كل ما ذكرنا وذكرت وتفضلت شيخ حسدين من كل تفاصيل هذا الركن من أركان الإسلام وأبواب ومصارف وغير ذلك، يعني أنه المسلم في حالة من الحالات كما نقوله أحنا يستهتر، أو نقوله أحنا يقول مثال شهتان والزكاة مش مشكلة والفلوس تتوجد وتو إن شاء الله ربي يتوب علينا ونولي ونخرجوا زكاة عام الجاي، وإلا نخرجوا زكاة ينولي برشا لبس علينا برشا وكلام يعني نجم ونسمعوه في المجتمع متاعنا بصفة عامة. هل الكلام هذا عنده خطورة ولا ما عندهش خطورة؟ وشنو محله من الإعراب شرعا؟ يعني كيف نحطوا الكلام هذا في ميزان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الحكيم؟ هل هو كلام منطقي وكلام مقبول وإلا كلام خطير؟
0: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين. حقيقة يعني مسألة خطيرة ياسر وعظيمة برشا برشا وخيان تلقاه يصلي تلقاه يصوم ربما أيضا يحج ويعتمر لكن في مسألة الفلوس تلقاه شحيح في مسألة الفلوس والزكاة يعني ما يحبش يخرج الزكاة. وهنا نقول يعني النوع هذا على قسمين. قسم الأول إذا كان يقول لك هذه الفلوس فلوسي ومن عندي ومن كسبي ومن عطيش يعني الناس ككهناني بناني فهذا يخاف على نفسه من أن يمحى عنه وصف الإسلام والعياذ بالله. لكن الصنف الثاني كما قلت أنت ربما يوقن بوجوبها يقول لك صحيح هي ركن من أركان الإسلام لكنه يبخل يهز عليه الفلوس تعز عليه وما يحبش يخرج وكذا. هذا أيضا على خطر عظيم وعظيم جدا ونظر لضيق الوقت حقيقة ربما يستحق حصة كاملة لكن نظرا لضيق الوقت مش أكتفي بذكر حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة الذي لا يخرج الزكاة عنده الزكاة عنده الفلوس ولا عنده يعني الحرث ولا الماشية ولا غير ذلك توفرت فيه الشروط لكنه ما يخرج الزكاة. شنو ذكر لكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا خياني يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة وأيضا فلوس صاحب دراهم صاحب دنانير لا يؤدي منها حقها ميخرجش الحق هذاك. وشنو هو حق واحد من 40 جزء يعني حاجة بسيطة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يوم القيامة وخياني في ذلك اليوم العصيب في ذلك اليوم الطويل في ذلك اليوم يعني المخيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفحت له صفائح من النار. شفت كل البياسات هاكي تتولي يعني تدخل للنار تحمار تولي كيما الجمر. قال فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت له تبرد منه ترجع تتحمي منه في نار جهنم وترجع يعني يقعد يتكوى بها زعما قديش نهار ولا نهارين ولا 10 سنين ولا 100 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في الحالة هذه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعني يقعد في الحالة هيكي 50,000 عام يتكوى بها. يعني إنسان ساعات من نجمش مش ناره يعني في نهار شيلي تبدأ الكهرباء في السخانة من نجمش يحط يده على كهرباء ولا على حديدة. شقال يعني هذه التحمات في نار جهنم 50,000 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني يقعد يستنى في كل حالة هاكي ما يزيش يعني الألم وما يزيش يعني الرهبة متاع النتيجة مش يكون يعني ندرى من أهل الجنة ولا من أهل النار. يزيد يقعد تكوى بالصفائح هذه من ذهب ومن نار ومتاع الفلوس هذه تكوى بها 50,000 عام. هذا اللي صاحب الفلوس اللي ما خرجش الزكاة الفلوس هو عنده نصاب ربما عنده 100 مليون وربما مليار وربما 100 مليار ما يخرجش الزكاة هذه يقعد 50,000 عام يتعذب بها ويتكوى بها. نجيو الآن لأصحاب المواشي اللي عنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده علالش مثلا وما خرج الزكاة متاحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالإبل قالوا يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل حتى صاحب الإبل يتعذب زعما كيفاش مش يتعذب. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقع قرقر مش يتبطح تويكاش مش يصير. قال وتأتي أوفر ما كانت. هو جمل تويكا نشوفوه يعني الكبر متاعه خلي مش يجي أسمن ربما. قال لا يفقد منها فصيلا واحدة. تصور عنده 100 ناقة ولا عنده 200 جمل مثلا. قال تطأه بأخفافها وتعظه بأفواها نسأل الله السلام. تبدأ ماشية وتردس فيه تعفس فيه جمل يوزن بالمئات كيلوات وتبدأ تعظ فيه الجمال هاكي كلما مر عليه أولها مثلا عنده 100 يتعداو عليه 100 يعفسوه ويبدأوا يعظوا فيه ويتعداو بكلهم يعودوا ويرجعوا عليه هكذا يقعد 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار نسأل الله السلام. قالوا يا رسول الله فالبقر والغنم. قال نفس الشيء يعني تبدأ ماشي جاي عليه وتعظيه وكذا ويقعد يتعذب يعني 50,000 عام حتى يقضى بين العباد ويشوف نفسه يا لندرامش يدخل الجنة ولا يدخل النار. نقول العاقل إيش لزو بالعكس تخرج يعني جزء بسيط يعني ربع عشر جزء من 40 جزء. أولا ربي يبارك لك في كل مالهاك، وثانيا يعني تلقاه أجر عظيم وعظيم جدا يوم القيامة، يربيها لك وينميها لك. ومر معنا تقريب حصة ولا حصتين وإحنا نحكيه على فضل الزكاة وفضل يعني الصدقة. والله ما تنقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، لا تخشى فقرا ولا تخشى إقلالا. العاقل المسلم العاقل الفطن وليعمل بما قال الله ما قال رسول الله، ويشوف الخير ويشوف الفوز إن شاء الله، ويشوف ثمرة العمل الصالح هذا في الدنيا، ويشوفها أيضا في قبره إن شاء الله في حياة البرزخ، ويشوفها يوم القيامة، ويشوفها إن شاء الله في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ الزين وحسن الله إليك. والمسألة كما ذكرت هو جد وليس بالهزل، فإن شاء الله ربي يقوي إيماننا واجعلنا ممن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني أجدد تحيتي وشكري لك في ختام هذا البرنامج في ختام هذه الحلقة شيخ الزين، فجزاك الله عنا كل خير وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. وكذلك لا أنسى أن أقدم التحية لزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني وفي إعداد هذه الحلقة وإخراجها. إذن مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقتنا، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في ساكن
3: في سوسة،
2: تونسنا
3: مقيد الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار،
4: راه بربي يقول لي كيفاش
3: دريم زون تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب RMFM، مع الكيب RMFM نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرام فام.
1: ماضي ساعتين وثمانية دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، إذا إن شاء الله جمعة مباركة للجميع اللي عدلتوا وجدكم لوقيت هذية تسمعونا من داخل أو خارج حدود الوطن، وتتواصلوا وتتفاعلوا معنا زيادة على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM ولا على الواتس 29-29-66-68. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة كالعادة، مختلف الفقرات الانترفيو متاعنا إن شاء الله اليوم انطلاقا من ما 3 و4 نحكيو على الفن السابع، موضوع نحكيو على السينما ودورة إذا ستقام في ولاية سوسة، فنرجعو على تفاصيلها إن شاء الله مع ضيفنا اللي يكون حاضر معنا إن شاء الله بالتليفون انطلاقا من ما 3 و4، رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما سي صابر برحومة. نحكيه على التربص الوطني في التحليل السينمائي لنوادي الوسط، الدورة ذي اللي تنطلق اليوم وتتواصل حتى نهار 15، خليكم معنا باش نعرفوا التفاصيل كيف زادة صافي باكوش تكون حاضرة معنا في أسيوس فاخت، ونبتة جديدة وعالم جديد وأسرار جديدة من عالم النباتات، هذه وأكثر مع الأخبار الثقافية المحلية الجهوية والوطنية، وبعد شوية الطقس وحواله، وكما عودناكم ديما في أرام ماجازين بالموزيكا زادة اللي تلقاوها معنا، و أكيد مرحبا بكل اقتراحاتكم بالموزيكا اللي تحبوا زادة تسمعوها معنا في عشوية اليوم. منير سليمة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، مش خليكم مع الموزيكا، بعد شوية طقس وحوالو تبدلوش الموجة، هنا راجعين
0: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: الجديد ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الشهار على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فام. على أرم فام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم إذن المشوار حتى للخمسة لقيت ذي وقيت الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم إذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه طقس يتميز بريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. البحر اليوم شديد الاضطراب فمضطرب والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن حاليا درجة الحرارة بين 30 و34 درجة وإذا سرعة الرياح فوق 45 كيلومتر في الساعة. العشية بين 24 و25 درجة وفي الليل تسجل انخفاض ونلقاوها بين 18 و20 درجة. طقس منسم إذا بالنسبة لنهار اليوم والبارح زادة كيف كيف. وبالنسبة لطقس الويكاند إذا غدوة بشكون درجة الحرارة بين 18 و19 درجة وطقس لحد بين 19 و35 درجة. إذن هذا بالنسبة للأحوال الجوية وأبرز معنا في الطقس وأحواله.
2: الطقس وأحواله. الطقس وحواله.
3: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا حتى للخمسة. بعد شوية نمشي مع بعضنا لنفولوكال. خليكم معنا في الاستماع.

0: على رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مضي ساعتين واحدة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا إذن حتى للخمسة لقيت هذه أوقية الأخبار والأخبار المحلية في أنفولوكال. أنفولوكال إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلنت شركة النقل بالساحل أنه حرصا على إعادة تشغيل الخطوط المنقطعات قرر استئناف النشاط على خط المنستير الجم ابتداء من نهار الاثنين المقبل 15 جوان. بالنسبة لتفاصيل المواعيد الانطلاق والرجوع، الحاسة الصباحية الانطلاق من الجم مع الستة ورجوع من المستير العشرة، الحاسة المسائية الانطلاق من الجم الأربعة ورجوع من المنستير الستة. وأكدت الشركة على أنها تعمل على استغلال كل إمكانياتها المتاحة لتأمين المرفق العام كأولوية مطلقة، تماشيا مع تطلعات الدولة لترمي الأورامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وتلبية لطلبات المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بين مختلف الجهات في أفضل الظروف. نكملوا في أخبارنا إذن الأخرى، نحكي في شأن محلي. بلدية مساكن فادت في بلاغ أنه بشيتم التغيير الوقتي لموقع انتصاب سوق سيدي الشاطي بمناسبة انطلاق أشغال مشروع تهيئة السوق بداية من نهار الجمعة 12 جوان وإذية إلى فضاء السوق الأسبوعي. البلاغ أوضح أن الخطوة دي تجي في إطار الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة سوق سيدي الشاطي. في موضوع آخر، وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن اليوم في بلاغ أوضحت أنه قرار إخلاء الفضاءات المدعية بمؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، أي دار المسنين بسوسة، أصدر استنادا إلى نتائج زوز اختبارات فنية أكدوا وجود خطورة على مستعملي الفضاء هذية ناتجة عن التصدعات في البناية المتداعية واللي تطلب الهدم وإعادة البناء، وهذا حرصا على تأمين سلامة المقيمين والمقيمات 29 مقيم و أولوية حمايتهم من كل المخاطر وتوفير أفضل الظروف لفائدتهم. وزارة المرأة لأن حرصت على التنسيق الوثيق مع ولي الجهة والهياكل الجهوية بولاية سوسة ومصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسوسة، وين تم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة للإيواء الوقتي للنزلاء المكفولين وتأمين التعهد النفسي بهم قبل نقلتهم. وأكلفت وزيرة المرأة لنا إذن في السياق هذية بعقد جلسة أو كلفت بحضور ممثلية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مدير مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة المندوب الجهوي للشؤون المرأة، وتم التأكيد على تأمين النقلة المؤقتة للمقيمات والمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موافق شوان الجاري مراعاة لمصلحتهم الفضلاء. كما أكدت الوزارة حرص على استحداث نسق استكمال إجراءات التخصيص الانطلاق في أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة بمواصفات عالية الجودة وتأمين عودة نزل المؤسسة وإيوائهم بها وفقا لأرقى مواصفات الجودة والسلامة. ونختم بالأخبار هذه، ونعلن ديوان الخدمات الجامعية الوسط عن تحصل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء ايزو 22000 للسنة الثالثة على التوالي، تأكيدا لالتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة للصحية للأغذية. الديوان أوضح ديوان بصفحته الرسمية على فيسبوك أن المحافظة على شهادة دولية جاءت نتيجة للعمل المتواصل والالتزام الصارم بمنظومة السلامة الغذائية مختلف مراحلها والمتمثلة في شراء المواد الأولية وتخزينها ووصولا إلى أعداد الوجبات وتقديمها للطلبة. وأبرز أنه الإنجاز ذي يتحقق بفضل جهود مختلف المداخلين، وأكد ديوان أنه تجديد شهادة ذي يعكس ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة الصحية داخل المؤسسة الجامعية ويكرس التزامها المتواصل بتحسين الخدمات الغذائية المقدمة لفائدة الأسرة الطلابية، ويهدف المعيار هذي لضمان سلامة المنتجات الغذائية من خلال مراقبة وتحسين جميع مراحل سلسلة الأمداد الغذائي، ويشمل زادة جميع الجهات المشاركة بداية من المنتجين والموردين إلى الموزعين والتجار التجزئة هذية حسب ما أصدر على الصفحة الخاصة لديوان الخدمات الجامعية للوسط على موقع فيسبوك. ماذا كان عنا في أنفولوكال؟
1: أنفولوكال.
0: نزلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية، خليكم معنا في الاستماع.

0: على ميرم اف ام.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب رم اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة.

0: على رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معكم اذا حتى للخمسة. اذا حاليا خلي نعلمكم انه فما اذا تعطل صار اليوم على مستوى، هو عطل مفاجئ الحقيقة، على منصتي فيسبوك وانستغرام. دونك اللي تستعملوا في الفيسبوك والانستغرام ما تتفاجعوش. دونك فما اليوم عطل مفاجئ، هذا حسب ما تم أعلن عليها كي داي تفاصيل توا نعطيوها لكم في السياق هذا، ذي جست على فيسبوك وانستغرام كيما قلنا. سينو لقاية هذايا نمشيو مع بعضنا الفقرة لنيوز بيبل. لا لنيوز بيبل لنيوز بيبل في لنيوز بيبل. إذا جولتنا نبدأها بأبرز إذا الأخبار الوطنية. وزارة الصحة اللي تبدأ أو تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعد بعدد من الهياكل الصحية، وهذا اللي نجم باش يمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق نص البلاغ. وين جاء الإعلان عن انطلاق التجربة دي خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد البارح، واللي تم تخصيصه لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجي. كما تم خلال الاجتماع تأكيد على نجاح التجربة النموذجية المعرف الوطني للصحة بكل من معهد صالح عزيز مستشفى الرابطة، وهذايا مع استكمال تكوين الإطارات الطبية والإدارية المعنية وتحسين جودة البيانات بهدف تفادي تكرار الملفات وضمان ملف صحي موحد لكل مريض. إذا أعضاء اللجنة تابعوا في السياق ذي مدى تقدم مشروع البوابة الوطنية لصحة المواطن اللي دخلت مرحلها الأخيرة من التدقيق الأمني والقبول الفني، وهكا تكون فضاء رقمي موحد وآمن يتيح للمواطنين متابعة مساره الصحي ومواعيده الطبية والملفات الخاصة بأبناء. وتندرج إذا المشاريع هذه في إطار مواصلة وزارة الصحة تنفيذ برنامج التحول الرقمي بالقطاع الصحي بهدف تبسيط مسار العلاج وتعزيز حماية إذن الصحة للمواطنين. نبقى في شأن صحي. البارح وفي خطوة طبية نوعية تم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة VC بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. ومكنت المنصة دي من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي الأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب بمساعد على اتخاذ قرار علاجي في الوقت المناسب. المريض اللي تم إجراء إذن عليه العملية هذه عمره 45 سنة، وصل إلى قسم الاستعجالي في الساعات الأولى من ظهور الأعراض، وهذا ليتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وحالته الصحية حاليا جيدة. إذا التجربة دي تبرز أهمية التشخيص المبكر، سرعة التدخل، العمل بالمستشفيات الشبكة في إنقاذ الأرواح والحد من مخلفات الجلطات الدماغية. لطف عليكم، متأكد لنا الوزارة أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريبا الخدمات من المواطنين وتحسين جودتها، إذن في انتظار تعميمها على مختلف الولايات. نبقى في النجاحات. إذا نجاح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية، وإن تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليه أثناء استئصال الورم. حسب بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، العملية دي تم إنجازها، وهي عملية تعد دقيقة والأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة أعصاب المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، تمكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. وأكد نص البلاغ أن الجراحة الدماغية أو اليقظة تعد من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذن وين تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام والحركة وغيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. نمشي والسيدي بوزيد وبتحديد معتمدية المزونة صباح اليوم، اللي شهدت حادث مرور مأساوي تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل مجموعة من العاملات الفلاحيات كانوا في طريقهم إلى أماكن العمل. الحادث أسفر حسب المعطيات الأولية عن وفاة عاملتين على عين المكان، بالإضافة إلى إصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالة حرجة تعرضت إلى بتر على مستوى اليد، وتم نقلها إلى مستشفى سيدي بوزيد لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وإذا تتواصل المتابعات الطبية للمصابات، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحديد والتحقيق. إذا إن شاء الله ربي يرحم اللي يتوفى، ونتمنى أكيد الشفاء العاجل للمصابات، كما قلنا 10 أشخاص ومصابين بجروح متفاوتة الخطورة. في موضوع آخر، تنظم غرفة التجارة والصناعة بالوسط بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل تحت عنوان صادرات الصناعات التقليدية، الإجراءات والنفاذ للأسواق، هذه بتكون نهار 2 جويلية بسوسة، وتهدف التظاهرة دي إلى مرافقة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية، تعزيز قدرتها التنافسية وإشعاعها على مستوى الدولي من خلال تمكين المشاركين من الألمام بالإطار التشريعي والترتيب المنظم لعمليات التصدير في تونس، وفق ما جاء في الصفحة الخاصة للغرفة. وستتيح الورشة دي للمشاركين فرصة للاكتساب إذن المعارف المتعلقة بالمراحل الأساسية لإعداد استراتيجية التسويق للتصدير، بما يساعد مؤسسات على النفاذ إلى أسواق مستهدفة وواعدة حسب نص البلاغ. وهذا كان عنا لليوم في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل، لينيوز بيبل،
0: لينيوز بيبل. توصلنا المطلثة وثلاثة دقائق، خليكم مع الموسيقى، هذا حميد الشعري، ونرجعين.

ما 23 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا. إذا حتى للخمسة لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. إذا نرجع على تصريح وزير السياحة سفيان تقيل البارح كان استقبل أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، وكان أكد إذا أهمية اعتماد رؤية استشرافية واستباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة خاصة في مجالات التجارب السياحية الرقمنة والحجز الإلكتروني اللي ولت من العناصر الأساسية المؤثرة في اختيار الوجهات السياحية، وشدد على ضرورة مواصلة تحديث الإطار التشريعي والترتيبي ودفع نسق الإصلاحات بما يعزز جاذبية الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال في القطاع. كما أشار الوزير لأهمية حسن توظيف الخصوصيات الجهوية والتعريف بالمسالك الإقليمية والطرق السياحية، الشيء نجم يساهم في تنويع المنتوج السياحي وإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وتوسيع النشاط السياحي على مختلف الجهات. كما أكد في السياق هذا أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الإدارة والهيئة المهنية من أجل تطوير أنماط سياحية ذات قيمة مضافة، خاصة السياحة الثقافية، السياحة البيئية، الإيكولوجية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية والاستشفائية، والسياحة الرياضية، بما في ذلك الصولجان إلى جانب مختلف مكونات السياحة البديلة. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية كان من جهته أكد استعداده لمواصلة معاضدة مجهودات وزارة السياحة في إطار العمل التشاركي بين الإدارة والمهنة لمزيد تطوير القطاع السياحي بمختلف مكوناته وأنماطه. تم في الجلسة تطرق إلى جملة من المحاور ذات الأولوية، من أبرزها أعداد وثيقة عمل تضمن مقترحات تصورات كفيلة بتطوير مختلف الأنماط السياحية، ومواصلة التنسيق بشأن مراجعة بعض النصوص الترتيبية اللي عندها صلة بالسياحة البديلة بما يراعي خصوصية الجهات والمشاريع السياحية بالمناطق الغابية والريفية، ودعم وتنشيط الجزر التونسية وتطوير الموانئ الترفيهية مع تعزيز مساهمتها في إثراء المنتوج السياحي الوطني، مع مواصلة الاستعدادات الخاصة بتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وتثمين مختلف الفرص الاتيحة لتعزيز شعاع الوجهة التونسية، فضلا عن تطوير برامج التنشيط السياحي باعتماد مقاربات مبتكرة ومتجددة تستجيب لتطلعات السياح وتواكب الاتجاهات الحديثة في الأسواق السياحية العالمية وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة. إذن مش نرجع للمكتب التنفيذي الجامعة العامة الفلاحة اللي دعا سلطات الإشراف لتحمل مسؤولياتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني لحماية العاملات الفلاحيات. هذا أثر الحادث اللي صار اليوم بسيدي بوزيد وأودى بحياة زوز نساء وخلف عدد من الإصابات. كان صار 5:30 متاع الصباح الحادث هذايا، والمكتب لنا عبر للجامعة العامة الفلاحة عبر زد عن استنكاره لحادثة تعرض عاملة بداية الغابات إذا البارح إلى اعتداء. البارح كان صار وأدين كل الاعتداءات اللي يتعرضوا لها إذا العمال في مختلف المواقع العمل، وحمل الدوائر المعنية مسؤولية حماية العمال وطالب بتتبع المعتدين طبقا لما يقتضيها القانون. كما دعا المكتب التنفيذي للجامعة وزارة الإشراف والإدارة العامة للغابات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تمكين عمال وعوان الغابات من الزي المدني وباقي العمل من أزياء الشغل ووسائل العمل والحماية الضرورية لأداء واجبهم على أكمل وجه. هذا إيش كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. إذا سكوب انفو توصلنا من 23 دقيقة، خليكم مع الموسيقى بعد شوي لنفو 3 مينوتات.

0: إذا هدي حبوبة نسمعوه بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرم ماجازين. مازلنا معكم, مازلنا مواصلين إذن المشوار. الوقت هذا نمشي مع بعضنا لانفو أون 3 مينوت.
2: لانفو أون 3 مينوت. 3 مينوت.
0: في الانفو ان 3 مينوت باش نرجعوا نذكروا زاده هي وزاره المراه ذي في بلاغ ذكرت وجهت اليوم الى القائمين على اداره مؤسسات الطفوله الخاصه من محاضن ورياضه اطفال ومحاضن مدرسيه ونوادي بانه يمنعوا منعا باتا نشر صور الاطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكه الانترنت. ورغم انه وزاره المراه ذكرت يعني في مره اولى كانت نبهت واصدرت بيان, و المرة هذه كيف كيف في بلاغ آخر تأكد للمرة الثانية أنه نشر صور رواد المؤسسة هذه من الأطفال والكشف عن هوياتهم يعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل وخصوصياته ومعطياته الشخصية وخرقا صريحا للقانون. لأن دعت القائمين على المؤسسة هذه للامتناع عن نشر صور منظورهم من الأطفال لغاية إشهارية ترويجية حتى في صورة موافقة الأولياء, كما أكدت أن مؤسسة الطفولة المبكرة ملزمة بحماية هوية الأطفال ومعطياتهم الشخصية وباعتماد مناهج بيداغوجية وتربوية ورسمية وبالحرص على أن تكون الأنشطة الموجهة للأطفال واللي شاركوا فيها تراعي خصوصية الطفل وضامنة لمصلحته والفضلة وفق نص البلاغ. كيف كيف زاد الهيئة لنا إذا في سياق آخر الهيئة الحماية هيئة حماية المعطيات الشخصية إذا تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة الحق في حماية المعطيات الشخصية الخاصة للأطفال فيما يتعلق بالأطفال بيدهم من قبل الهيكل العمومية وخاصة شط في ميدان التعليم والتربية. الهيئة في عديد المرات تتأكد في خلال تدخلاتها في الإعلام على خطورة خروقات هذه ونبهت كل المتداخلين بما في ذلك الأولياء إلى وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الأطفال ولو كانوا أبنائهم, خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي, وتكون مؤسسات التربوية مطالبة بالكف عن نشر صور الأطفال اللي زاولوا تعليمهم على كل الوسائط وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي. نفكروا لنا أنه القانون الأساسي عدد 63/2004 خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ولي وإذن من قاضي الأسرة, ويبرهن التشدد هذا في السماح بمعالجة المعطيات المتعلقة بالطفل إذا على خطورة التتبعات اللي تنجم تنعكس سلبا على حياته. وتبعا لهذه التحجير قام نفس القانون بتخصيص عقوبة جزائية

0: مع منى على نرم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم، ما زلنا مواصلين المشوار حتى الخامسة في موعدنا لليوم الجمعة 12 جوان 2026. لوقيت هذا نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم. في رقم اليوم نرجع على الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي وافقت في السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعداد 1205 مسالك في الإجازات من في مختلف المجالات بالجامعة التونسية العمومية، من بين 1328 ملف ورد عليها حسب ما فات به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي. وقال نفس المصدر أنه وقع إيداع 1904 ملف للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل، من بينها 1328 ملف في القطاع العام تم قبول واعتماد 1205 مسالك، و55% منها تعلق بإعادة تأهيل مسالك تكوين، و45% منها تتعلق بتأهيل جديد أغلبها في اختصاصات تتعلق بعلوم التصرف والاقتصاد والإعلامية والتكنولوجيات. كما أوضح العمل جاري حاليا على دراسة وتقييم الملفات المودعة للحصول على التأهيل والاعتماد من قبل الجامعات والمدارس العليا الخاصة، على اعتبار أنه الأولوية في دراسة الملفات تم اعطائها للجامعات العمومية لارتباط مسالكها التكوينية مباشرة بعملية التوجيه الجامعي اللي تجي بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا اللي من المفترض أنه تكون نهار 23 جوان. كما وضح أن العمل على إعادة تأهيل وتأهيل الإجازة الوطنية انطلق منذ سنة ونص، وتمت إتاحة المجال للجامعات للعمل على إعداد ملفات عروض ومسالك التكوين في مختلف الإجازات في السنة الجامعية 2025-2026 على اعتبارها آخر سنة لتأهيل الإجازات هذه اللي تدوم 4 سنوات للتقييم من أجل الانطلاق في التكوين فيها ومع العودة الجامعية لسبتمبر 2026. كما وضح أن الوزارة عدت في الإطار هذا برنامج أكاديمي كامل اشتغل عليه أساتذة مختصين من الجامعة التونسية، تم إدراجه في مختلف عروض التكوين في مختلف الإجازات في جميع المجالات، وأمن التكوين أكثر من 1500 مكون. إذن في الكفاءات الأفقية قموا حاليا بتكوين زملائهم بالمؤسسات الجامعية لتمين الانطلاق في تدريس المواد الجديدة مع انطلاق السنة الجامعية القادمة. والفت لأنه تم إعطاء التكوين في الاختصاصات شبه طبية والتربية والتعليم اهتمام خاص في إطار التعاون الدولي التونسي الكندي لتجويد التكوين من خلال تكوين المكونين وعقد ورشات عمل للقيام بتحسين عروض التكوين حسب قوله. هذا بخصوص إذن المصادقة على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 من مسالك تكوين الجامعي العمومي. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا 4 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع.

0: على رمفاب.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالي كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب رما فام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8 RM Magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك. ديما معاك. أرام فام
5: في مساكن
4: في سوسة
5: والمنستير
4: على 99.8.
5: على 99.8
0: أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام.
6: رجعنا لكم من جديد إذن مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة لقيت هذي. نمشيوا مع بعض من فقرة ليزانفو.
0: ليزانفو ليزانفو
6: في ليزانفو. إذن نرجع معكم لأبرز الأخبار. نبدأ بالأخبار هذه وين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة أصدروا منشور مشترك يضبط إجراءات تسجيل أطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027، وين يشمل الدمج المدرسي للأطفال حاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقة العضوية والإعاقات السمعية المزودة بآلة تعويضية مقاومة للسمع والإعاقات البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية الخفيفة، بالإضافة للأطفال عندهم اضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. بالنسبة للفئة العمرية المعنية بالتسجيل بالسنة التحضيرية اللي تشمل أطفال تراوح أعمارهم بين 5 و8 سنين والمولودين بين 1 جانفي 2018 و31 ديسمبر 2021، مع إمكانية دمج الأطفال اللي أعمارهم تتراوح بين أو اللي أعمارهم 9 سنوات بصفة استثنائية. كما يمكن لوزير التربية حسب المنشور الترخيص في تسجيل حالات خارج الشبكة العمرية بناء على قرار صادر على اللجنة الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة بيثبت قابلية الطفل للدمج المدرسي. هذا وتاحت الوزارات الثلاث في منشورها المشترك التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأساسي للأطفال من الفئات المذكورة اللي تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنين، مولودين بين 1 جانفي 2017 و31 ديسمبر 2020، مع إمكانية الترخيص في تسجيل حالات استثنائية خارج الشبكة العمرية وفق قرار من اللجنة الجهوية المختصة. هذا وانطلقت عملية إيداع مطالب الدمج المدرسي نهار 8 جوان 2026 عند الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا، على أنه يتضمن ملف مطلب دمج موجه إلى المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية مع تحديد إذن المدرسة والمدارس المرغوب في التسجيل بها قدر الإمكان، بالإضافة إلى مضمون ولادة حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر ونسخة بطاقة الإعاقة وبطاقة علاج سارين المفعول، فضلا عن الملف الطبي للطفل، وتتولى اللجنة الجهوية لأشخاص ذوي الإعاقة دراسة ملف أو ملفات الدمج بالاعتماد على التقارير الفنية الصادرة عن الوحدات الجهوية للتأهيل واتخاذ قرار مناسب بشأن الدمج. فيما يتعلق بالاعتراضات، يحق لولي الطفل أو من ينوب قانونيا أنه يعترض على قرار رفض الدمج في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلام، وذا يكون بتقديم مطلب مدعم بمؤيدات جديدة لدى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية اللي تتولى النظر في الاعتراضات والبت فيها في أجل لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ إيداعها، كما ينص المنشور على إمكانية مراجعة قرار الدمج أثناء المسار الدراسي، وين إذا استنفذت كل السبل الممكنة لمواصلة تفعيله، خاصة في حال ظهور أعراض حادة أو سلوكات عنيفة أو مضاعفات مرضية تعيق مواصلة دمج الطفل. فيما أكدت وزارة التربية في المنشور التزامها بتهيئة البنية التحتية للمؤسسة التربوية، توفير شروط النفاذ والتنقل داخل الفضاء المدرسي، وإدخال التطويعات البيداغوجية المناسبة، وتكوين مختلف المداخلين في عملية الدمج. من جهتها أكدت وزارة الصحة مواصلة توفير خدمات تعهد والمتابعة الطبية والشبه الطبية للأطفال المعنيين بالدمج المدرسي، ودعم عمل فرق الطب المدرسي والوحدات الجهوية للتأهيل، وتوحيد أدوات التشخيص والتقييم والتوجيه بما يضمن أفضل الظروف والإدماج ونجاح الدراسي للأطفال ذوي الإعاقة. في سياق آخر إذن ونحكيه في شأن آخر على الفريق، إذن أو انعقدت أمس الجلسة الخامسة اللجنة القيادية التونسية الفرنسية الخاصة بمشروع تدعيم إمكانيات الحماية المدنية التونسية تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، وبحضور وفد فرنسي رفيع المستوى وعدد من إطارات الديوان الوطني للحماية المدنية. الجلسة ذي تم تخصيصها لتقييم مدى تقدم تنفيذ أنشطة المشروع واستعراض النتائج المحققة في مجال تعزيز القدرات العملياتية والفنية للحماية المدنية التونسية، بالإضافة إلى بحث أفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين ينجم يساهم في مزيد دعم جاذبية وجاهزية هياكل الحماية المدنية ورفع كفاءة تدخلاتها في مختلف مجالات النجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث، وفق بلاغ صادر عن المتحدث باسم الحماية المدنية. وهذا كان عنا في فقرة ليزانفو. ليزانفو الأربعة وأربعة وعشرين دقيقة، خليكم معنا في الاستماع موزيكا وانا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
1: في مساكن،
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8،
1: على 99.8.

اجتماعي يندرج في طور تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بحسن الاستعداد لتنظيم مهرجان الشباب 2026. في الجلسة يتم تقديم عرض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تتضمن تقييم شامل لمختلف أنشطة وبرامج مهرجان الشباب سناب اللي فات والدورة القادمة. حاليا دورة ستقام إن شاء الله يوم تنشيط عروض فنية وأنشطة رياضية ومعرض إنتاج ورشات حية بمشاركة مجموعة رياضة المشي ذيب في ساحة المدن المتو منهار 21 جوان ذي بالنسبة لمهرجان كما قلنا الخاص بالشباب. وفي سياق آخر زادة في سوسة كانت زادة جلسة عمل عقدت للعداد لتنظيم الجولة الرابعة لكأس تونس لسباق الدراجات النارية على الطريق أو درجات على الطريق هرقل 2026. وإذن ذي إن شاء الله باش تكون نهار 14 جوان وين تم في الجلسة استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالسباق هذا وين من المنتظر أن تشارك في الدورة دي 18 جمعية رياضية تمثل مختلف جهات الجمهورية ويقدر عدد الجملي المشاركين من دراجين وإطارات فنية وحكام وأعضاء المكاتب الجامعية بحوالي 130 مشاركة. في سياق آخر وفي إطار جهود الترويج الوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية احتضنت منطقة سبيتلا نهار 10 جوان لفات زيارة ميدانية لفريق إعلامي كندي للموقع الأثري بسبيتلا. وتهدف الزيارة هذه وفق ما جاء في الصفحة الخاصة للمندوبية الجهوية للسياحة بالوسط الغربي على موقع التواصل الاجتماعي إلى إبراز القيمة التاريخية والحضارية الموقع الأثري بسبيتلا باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية في تونس لما يسخر من مواقع أثرية رومانية تعكس ثراء الموروث الحضاري لل الجهة. وتندرج الزيارة دي ضمن جهود الديوان الوطني التونسي للسياحة لتعزيز الترويج الوجهة التونسية وتنويع العرض السياحي لجانب دعم مسار تثمين المواقع الأثرية وإبرازها لدى وسائل الإعلام الدولية. وزيرة الثقافة كانت أشرفت البارح على جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في تنظيم العروض الخاصة بالموقع الأثري بقرطاج خارج الفترة الرسمية للمهرجان. اجتماع كانت ناول جملة من المقترحات اللي ترمي لمزيد تأطير العروض الخاصة المنتظمة بالمواقع الأثرية من خلال وضع إطار تنظيمي واضح ودقيق يضمن احترام الضوابط القانونية والفنية المعمول بها في مجال حماية التراث. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد معايير في إسناد ترخيص لتنظيم المهرجانات المعنية بما يكفي المحافظة على سلامة المعالم الأثرية وخصوصيتها المعمارية ويحدد بوضوح مسؤوليات مختلف المداخلين في تنظيم التظاهرات هذه. وأكدت الوزيرة أهمية اعتماد مقاربة لنا متوازنة تضمن من جهة تثمين مواقع الأثرية وتوظيفها في خدمة الفعل الثقافي والفني ومن جهة أخرى المحافظة على مكوناتها التراثية وصونها للأجيال المقبلة. فكركم أن وزارة الشؤون الثقافية أعلنت في بلاغ البارح عن تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مدير للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية. وتنتظم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر حسب نص البلاغ. في مختلف أخبارنا الأخرى تنظم مدينة العلوم بالعاصمة زوز مدارس صيفية في علم الفلك من 24 جوان ل 4 جويلية بمناسبة العطلة الصيفية. الدورة الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تهدف إلى تنمية فضول الناشئة وإثراء معرفهم في المجال العلمي هذايا. وين تمثل مدارس الصيفية فرصة فريدة للناشئة والشباب الشغوف بالعلوم لاستكشاف عالم الفلك وأسرار الكون في إطار يجمع بين المتعة والتعلم. ويتضمن البرنامج مجموعة من ورشات واللي باش تمكنوا من خلالها المشاركين من استخدام وسائل تعليمية متخصصة وأدوات للرصد الفلكي من استكشاف العديد من الظواهر السماوية. وباش تقام المدرسة الصيفية الأولى إذا من 24 27 جوان ومدرسة الصيفية الثانية الأولى للطفل والثانية لليافعين من 1 حتى 4 جويلية. وفي موضوع آخر إذا في سياق آخر ونتمثل المباني السردية في الأدب القصصي الموجه للطفل العربي. العنوان الرئيسي للدورة 17 الملتقى العربي لأدب الطفل اللي انطلقت اليوم بمدينة الثقافة وتختتم غدوة بحفل توزيع جائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. وتختتم
تنتظم تظاهرية سنوية نظمها منتدى أدب الطفل بأريانا، وتحتضن جلسات الدورة إذا قاعة طاهر شريعة بمدينة الثقافة نهار الجمعة اليوم وغدوة، إذا انطلقت أشغال الملتقى.

0: هدايا، وغدوة باش يكون حفل الاختتام والإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين. ونختم بالأخبار هذه، وتحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمناستير وفي إطار تظاهرة تخرج المسرح اللي فيه كيام 26 27 28 9 و20 جوان، تنتظم بدار الثقافة الساحلين مسابقة في المونولوج نهار 29 جوان 2026. إذن هذه بالنسبة لش كان عنا في فقرة لاجندا. بالأجندة هكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا، سلموا على صفية باكو، إن شاء الله تكون حاضرة وحدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا إيهاب براوي، منير سلامة على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. إذا نتقابل إن شاء الله الاثنين الجاي إن شاء الله في أريم ماجازين كالعادة من الاثنين حتى للجمعة، ماضي ساعتين حتى الخمسة. بقالي بش نقول لكم كان سيس رواحكم وفي الأمان.
1: أريم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أريم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: rmfm.netta. RMFM
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا فين ساكن؟ سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: RMFM
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: طيب الشهر على RMFM.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز أبارتمون أو ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: إيه شاشة، إيه وقل لي عاد، خلاص كيفاش؟
3: كي العادة، الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وأنا ما زلت نستنى، المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: كبليسيتي.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: كبليسيتي.
7: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
8: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
7: قد لك شي وين حالا؟
8: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
7: اي عرفتها.
8: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرأة قلت لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
8: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
7: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
5: كبليسيتي.
9: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب RMFM نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
10: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: المقيت الاشهار على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنثير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب ار ام اف ام، نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة.
5: المزيكا النون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net تقية الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على لرمفام كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترون ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك.
2: بقية الشهر على أرم أفهم.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
5: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: بليسيتي بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
3: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيبر ام اف ام، مع الكيبر ام اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعه بالفضاء العائلي اللمه بيمساكن ورا القاعه المغطاه. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة.
0: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على RMFM من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة، مع هيلة بنجيمة كل سبت واحد على RMFM

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب RMFM. مع الكيب RMFM نهار السبت 13 جوان من العشرة الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من العشرة الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة.
2: الموسيقى نون ستوب على

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب ار ام اف ام. مع الكيب ار ام اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة.
2: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع إكيب أرام فام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة، مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة.
2: الموسيقى نون ستوب على رما فام، بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رما فام.
3: الميكس
4: الميكس.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net.
0: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رام فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رام فام. تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: في السفر. تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على الرمى فهم كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على الرمى فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف صبحية الويكاند مع هيلة بن جيمة كل سبت واحد على الرمى فام. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيبة رمى فام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة. رمى فام
0: في سيكند
1: في سوسة
0: تونسنا.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.

فرحك القلب.

يستحق.

0: RMFM تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب RMFM مع الكيب RMFM نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب ار ام اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكند ورا القاعة المغطاة. الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك.
3: تحب تبيع وتشري وتعمل افار عندك ارض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في افاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. افاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. افاريات مع فوات على الرمى فهم
2: كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب أرم أفهم نهار السبت 13 جوان من العشرة الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمسيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من العشرة الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمسيكن ورا القاعة المغطاة.
2: موسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.